0: ايه انا بكشف عليك يا مشحل، انت تكشف عليك زلمه يكشف على زلمه يا مشحل، بيطلع لك الصيد وبيقول انك بيحب رجال، شو بدك من الصيد؟ خليك اني بوعي هلا على زاويه اني وعلي. خليك عود دبه هيك.
1: This is the police, open up.
0: Who is this?
1: The police.
0: The police, dubbo hiyo. Nobody here.
1: Open up.
0: We moved to Lebanon. يا مشحل وين ليلك؟
2: get gunman.
0: No gunman here. No gunman.
2: I saw him coming here with a gun in his hand. Oh my God, you people are crazy.
0: Shut your mouth, Antuli.
2: You shut your mouth. Go back to Afghanistan, your country.
0: Hey, I'm in Afghanistan, Ole. I'll go back to your country. Ante, go back to your country. Are you American?
2: Yes.
0: وشو عم تعمل لنا هون بديربن؟ روح نقلعي من هون، هاي بالسيتي إلني. مستر بوليس، don't believe her. This gunman don't have gun with him.
2: I saw him with a gun.
0: ولك سدي هالبجوق وليه؟ وانت احكي لك شي كلمة حشوة في قبالي هيك مثل الدير.
3: How you doing؟
0: يا خزيت العين عنك، قال جبنا لقر علي شجعنا.
4: You can leave now, ma'am.
0: ايه اوكي.
4: Not you, her.
0: ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد.
4: Do you live here?
0: Yes here.
4: How about you, sir?
0: He no live here. No, he no live here.
4: Where do you live?
0: He live with his wife.
4: And where does she live?
0: She live with him.
5: والحاجة عليك وحكي على الفاضي وخليني أنا فاهم.
0: Yes, sir. أمور.
4: Where do you live, sir?
0: I live with my wife.
4: Right. And where does she live?
0: She live with me.
4: And you and your wife, where do you both live?
0: We live together!
5: Masbar!
4: Arabs! I mean, would you happen to be Arab-American?
0: ولك شو بيكم كلتفي؟ شي Arab-American وشي African-American ومكسيكان-American ورود السود-American. We are all American. We came to this country to be American. We love Obama. نقطع السطر.
4: What's your name, ma'am?
0: أنا محسوبتك أم حسين.
4: Pardon me?
0: Mother Hussein.
4: Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
0: Huh? What?
4: Are you a nun?
0: Nun? شو النن يا ملييس؟
5: ملييس وين؟ بدي اذبح بدي خلص عليها.
0: مش هان أم ملييس، مش هان وقرب؟ أنا ماخذي على لساني بستعيني بأم ملييس كل ما بدي شيء. عم بسأل شو النن؟
5: نان يعني راهبة.
0: أنا راهبة. شكلي راهبة مسلمة. هلا أنا بالشكل منش راهبة، بس بالفعل معلوم راهبة. والله اللي عنده زلمي مثل بو حسين بتصير راهبة من ليلة دخليتي والله. Listen, mister. Me, in look, no nun. In action, nun no 60, nun, okay? ندرين العفة أني والنن بحسين. والله بدي وصي على آرمة حطها فوق باب هالبيت. دير الرهبيت، ننيت العفة. سيستر أم حسين وسيستر بحسين.
4: So you are a nun.
0: Yes. بعد البحث والتدقيق بينت أني نن وريسة النيت كمان ومنيش عارف. Yes.
4: So is everything okay here?
0: Everything okay معك انت؟
4: I'm fine.
0: عالو انت everything okay؟ Like انت okay وهو okay واني okay وكتر الاوكية تعلين. Yeah. فضل نضيفك شيء. Do you like to have some كيف بيقولوا كافي بالانجليزي؟
5: قهوة.
0: Would you like to have some قهوة؟
4: No, thank you.
0: How about كيف بيقولوا تي؟
5: شاي.
0: How about some شاي؟
4: No, thank you.
0: ولا مش معقول الا ما نضيفك شيء فتلا عنا. تخلك شي نفس أرجيلي. You like to have كيف بيقولوا أرجيلي بالإنجليزي؟
5: هوكر.
0: You like to have a hooker?
4: Excuse me, would I like to have what?
0: You like to have a hooker?
4: You have a hooker here?
0: Yeah, you like to have one?
4: Yeah, I'd like to see what you have.
0: Yeah, yalla, be ready in 1 minute. And do you like to have one come in?
4: Hold on a second. You have more than one?
0: Yeah, malum, I have four. One for husband. One for son. One for me. And I like to have my own hooker. New husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا ارجيلي جايب معه بالياب وحسايم اللي بنيه شي بجنن وجاي كل مع كاوتشوك هك حتى ما تنفس الشي فرجي فرجي لك the new one you like come with rubbers
4: free rubbers
0: yeah
5: so the hookah don't leak
0: don't leak at all don't leak at all
4: I see
0: وبعدين صايرين عم بيتفننوا فيها الارجيل بلبنان جايبها مثل الالاووز بتشتشلها من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي فرجي هلا فرجيك اياها لك ذا نيو وان كمان يو هاف تو سكرو جود
5: when you screw good and tight don't leak at all
0: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتتشيلك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
5: عادي
0: لا, لا اساله انا it's okay if him share with you because the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي
5: نبريش
0: عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك ولك حاش تشد على حالك راح تبيض
5: اوز اوز اوز
0: ها الله يعطيك على تعبك ولك قد ما شدات حالك شفت ينزل لك فتيق والله عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت ولك لا تترجم لك شي جمله كامله انت بكون سحب الجيش الامريكاني كله من هون So it's okay if him share with you because the new one has two should we two
5: holes
0: two holes two holes eh
4: he wants to share with me
0: eh eh, eh.
4: He's still doing these things at this age.
0: This age. ولك تعرفش لابو الياس. بس يحط بز الأرجيل بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس. وينقطع نفسه كمان.
4: Excuse me.
0: The mister here. When he put بز الأرجيل the bulb of the hooker in his mouth. He no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي.
5: Out of breath.
0: Eh, he stop when he's out of breath. Yeah.
5: ولك حاجي عليك ومحكي على الفاض. بقلك breath. بتقلي له breath.
0: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك؟
5: أم الياس وين؟ بدي بها.
0: ولك
5: بدي خلخلص
0: عليها. جلس ليش؟ أنت بتسلم على مش حال عم إنده.
4: Are you sure everything is okay?
0: Yeah, everything is okay. هو بيقعد بالنقطة هيك بيصير معه شغلتك. Hey, everything is okay.
4: I'm gonna keep a close eye on you too.
0: Hey, مع السلامة مع السلامة. الله معك. سلم لي على الشرف كمان. وعلى المايا. الله معك. مع السلامة.
5: آخ وين؟
0: اخ اخ اخ اخ كنت ورطنا مع البوليس
5: بدي اذبح
0: اخ ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
5: مص مص مص مص مص مص مص
0: شو بيك
5: مص مص مص
0: مص شو بدك شي حبة بونبون واللي معك السكر
5: لا مص مص مص مصيبة علقتنا فيها مصيبة
0: مصيبة
5: ايه
0: مصيبة شو خير ان شاء الله
5: الكسكس
0: شو وين
5: الكسكس
0: كسكس شو شو بنكسكس شو
5: البزنس
0: انكسر البزبز شو شو انكسر انكسر يعني
5: انكسر انكسر البزبز ايه
0: انكسر يا مشحرة انكسر البزبز ام الياس
5: ولك لا ابن خيا
0: ايه انكسر بزبز وانت شو بدك ببزبز ابن خيا
5: ولك البزبز البزنس البزنس
0: ايه ايه شو شو
5: بانكرابسي
0: بانكرابسي
5: ايه
0: شو شو بانكرابسي
5: بانكرابسي اعلن افلاسه
0: ايه هيا فهمت هل فهمت بانكرابسي اعلن افلاسه وانتو حاطين مصرياتكم ببانكرابسي احنا مدري باي بنك حاطين مصريات لا مش ببانكرابسي طيب اذا رابسي انكسر بنكو انتو شو دخلكم بالقصه كلها
5: ولك ليش مش عم تفهمي علي ليش
0: لك غير الله فهمين عليك انت شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي ابن خيا وشي رابسي انكسر بي بنكو ولك أعطيني جملة واحدة مفيدة جملة واحدة مفيدة
5: ابن خيا
0: إيه
5: لأم الياس
0: إيه
3: انكسر البزنس تبعه
0: ايه
3: واعلن افلاسه
0: ايه
3: وهرب
0: ايه
3: بس
0: هياها
3: ايه
0: ولك لك ثلاث ارباع الساعة بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقلي هالجملة يعني
3: ايه
0: ولك انت كيف مهدية معك ام الياس ها ولك لا تكون عندي انت والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت اخ كتر خير الله بحسين لسانه ب 24 فراش بقلش حكي منشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه انت لا من فوق ولا من تحت
3: ايه هلا بلع عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين
0: ولك مش هان ام الياس عم اقول لك مش هان شو بك ما بتفهمناش بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها
3: ما المقبوره ام الياس
0: ايه
3: قامت لما ابن خيه فتح البزنس تبعه
0: قامت
3: ديانته
0: ايه؟
3: عش 20,000 دولار من مصرياتي
0: ديانته 20,000 الله لا يوفقك يا ملياس الله لا يعطيك يا ملياس يا مشحرة يا مشحرة أنا يا مشحرة
3: مص مص
0: مص مص مص
3: طولي بالك يا ابن حسان
0: مص مص مص مص مص
3: مص مص مص
0: الله لا يوفقك
3: بدي حبة شيكولاتة
0: الله لا يعطيك يا ملياس
3: موت السكري معي
0: يا مشحرة
3: طولي بالي طولي بالي
0: يا مشحرة
3: حول عش عش عش عشرين تبعي
0: أنا مش عم بحكي عن العش عش تبعولك أنا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي أنا 20,000 دولار أخذت مني أنا كمان
3: شو
0: يا مسحرة قالت لي أعطينيهم 20,000 بردلك إياهم 25,000 الله لا يوفقك
3: طولي بالك طولي بالك
0: خذي
3: خذي خذي نفس
0: ناطع نفس
3: طولي بالك
0: الله لا يوفقك راح انفلش هودي إرشان مخبيهم عندي حسان من ضرب مرته قلت أني بعمل لي إرشان منه الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله اللي عملتيها يا مشحره مش لازم يعرف بحسان يا مشحره نعرف بحسان والله لا يقبرني والله لا يقبرني الله لا يوفقك يا ام الياس
3: وطي صوتك هلا بيسمعك
0: مين
3: بحسان
0: بحسان مش وين بحسان
3: شحو
0: يسمعني لا بيسمعناش سامع يا ابو حسين يسمع وبحسش كمان لا لا
3: شو هالتمسيح
0: نعلم تمسيح ومكتر لك لك يفضل لك روح ورا باب المطبخ جيب لي عصاية التمسيح وتعال روح ولا تعال اقول لك تعال لبس قشاط انت
3: ايه
0: هيك تفك القشاط
3: لا لا لا لا شو
0: تفك لي اياه هيك تفك القشاط وتاع هيك لشوف
3: اذا فكيته
0: ايه
3: بيقصد بنطلوني
0: وبدك
3: رخوي
0: ولك فك ولا يهمك فكه هيك لا لك كل لحظه بدي اياه هيك هيك روح روح رد على التليفون روح روح رد على التليفون قام يا قام يا ابو حسين قام الله
3: لا لا لا لا لا لا
0: ولك شو عم تزلغط هيك لا لك هيك انا برد على التليفون هدي هدي اضربه تقوله شكتير كشف شعلاها الو بحسان
3: يا بحسان
0: لا وينك انت
3: جاي العب معك
0: لا ما سمعتش الزمار
3: بتضل
0: لا لا خليك خليك بالسياره خليك انا محضر لك سربرايز خليك خليك بالسياره انا بعيط لك خلي الاغراض هلا
3: قوم خلكني قوم حاج هيك ما عم تقيل
0: بليز بليز بليز تعود انت عود عود انا مخبي لك حضرت لك مفاجاه انت اقوم غمض عيونك وافتح تمك وسكر دينك فرجي فرجي خليك مثل ما انت مثل ما انت مثل ما انت قومي يا مقبوره قومي قومي يا مقبوره قومي فوتي هربي
2: ربي هربي شو عم
0: تفيه هربي هربي من باب المطبخ
2: شو عم تفيه
0: ولك لا لا لا حسين برا برا فوتي لجوا فوتي لجوا يا مشحر انا
6: وينكم وينكم سي على تفتح الباب شو عم بيصير هيك
0: انا طلوا نسني يا هوا بلادي وبين ربوعنا حلو وضحكة النسمات الوادي
6: يا ام حسين
0: اهلا وسهلا يا هلا
6: يا ام حسين
0: يا عيون يا عيون ام حسين
6: مين هذا اللي علكني بيه
0: هذا هذا هذا ابو الياس
6: ابو الياس شو عم بيعمل هون
0: جبت لعمل لك سربرايز عم غفي على الكنبي قمت غطيته هي سربرايز
6: يا كله شو عامل هيك
0: شو بعرف بلكي عم يحلم بام الياس ومرعوب قوم قوم يا قوم يا ابو الياس قوم لك لك من فيها قوم
3: صح صح صح صح صح النوم
6: اي صح بدنك
3: خزخزخزات العنة ومكسور غميق.
6: أني ولا أنت؟ صار لما تلي أفيك على الكنبية بتطب وبتنيل.
3: كل هالصريخ هيدا وبعدك غفيان؟
6: وهي صريخ؟
0: كل هالضرب يا مشحرة. لا لا هو كل ضرب بيعملوا فينا كل ضرب بيعملوا فينا هوني بالياس للتاني. الله عاشورك محضرك يا بالياس. الله عاشورك. قوم قوم يرضى عليك. قوم روح دور على مرتك اياها مش هون. قوم وبعدين بحكي انا وياك.
3: تعي لي
0: شوفي
3: اذا ما بتقولي لي
0: ايه
3: ام الياس وين
0: ايه
3: هذه راح اقول لابو حسين على 10,000 دولار.
0: لا استرنا يرضى عليك استرنا يا ابو الياس. الله
6: شو شو شو استرنا على الشعب تمشي وشي
0: تجي ما في شيء ما في شيء خلص خلص. قوم يا ابو الياس قوم روح انت روح روح انت
3: بعدين. اذا بتقولي لي انا ما بقول واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم
0: ايه تقول ويلك.
6: يا يا يا يا يا مكسر عيدة مكسر عبد السنة
0: عودة لسانك ربي وإليها على العمل اللي عملته معنا.
6: شو عم بيصير عم
0: طول بالك طول بالك
6: شو طول بالك حسين I need explanation
0: explanation. هلا بعطيك اياها شو هودي تحميل حبوب. هلا بعطيك اياها
6: explanation explanation
3: explanation يعني تفتف تفتف سير
0: ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هاد لعبة. طول بالك يا حسين طول بالك. هلا هلا هلا بعطيك كيف بدي اقول لك منين بدي بلش لك انا
3: ببلشي له لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني. ايه
0: سد حلقك حشتعتي تفاصيل. طول بالك طول بالك يا يا ابو لك لك يا ابو حسين اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني.
6: نعم
0: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوفه.
6: شو وين
0: ولك يا مشحره كيف بيقولوها هيدي بالعربي. What you see is not what you think. Understand now.
6: لك الله لا understand تجاه النبي. لك بدي أعرف شو بدي عم تعملي أنت وياه.
0: وش بدي أعمل؟ تعمل عمالك إن شاء الله. لك مع مين؟ مع أبو الياس. صرنا صرنا بدنا نفطر على بصلة.
3: بصلة.
6: يا ابو الياس طول بالك شيل الفرد من ايدك. يا ابو الياس
3: اذا كنا دا
6: لفا لك بدك يا اخي لما رصاص بلا ويس خلصت خيطك.
3: اذا كنا دا لا لا فوق
0: لفا لفا
3: لا لا تحت
0: لا تحت.
3: عجبتني هالقصة.
0: ايه
3: انت لا تحت انت لا فوق.
0: انا لا
3: فوق انت لا فوق.
0: انا لا فوق
3: والله خالب الدنيا البابا لا فوق والسلام لا تحت.
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال؟
6: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق.
0: ايه علي علي علي علي علي عمل لي حالك زلمة علي.
3: ليش هو بالزلمة؟
0: بشغلي وشغلي ايه وبشغلي وشغلي لا
3: وبهديك الشغلة
0: شو بدي خبرك عن هديك الشغلة؟ فيني وطي دي
3: لا
0: لمشحر انا. هيك شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اياها بالعربي المشبرح. بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك.
3: العوض بسلامتك.
0: العوض بسلامتك.
3: العوض بسلامتك.
6: يا ابو الياس يا ابو الياس طول بالك شيل هالفرد من ايدك وخلينا نحكي.
3: انت حكي معك ما في ايه انا بدي احكي مع ام ام ام
6: ام حسين
3: ام 44 هيدي ايه
6: مثل ما بدك اقعد احكي مع ام 44 بس خلصني
3: ايه؟
6: انا رح احكي لكم الجو وعد اتفقوا على رواق.
3: ما في عين
6: ما في عنا ما في عام
0: يمكن هيدي هيدي البيسي. انا عملت لك سربرايز قلت لك بيسي تعبيس بيس بيس بيس تعبيس يا مشحره. ولك هيدي مش كلبة ام الياس.
6: لك شو هلا بتنجس البيت شو ليها من
0: هون؟ شو عم تعمل هيدي عنا هون؟ ولك تعال ها يي يي يي شو عم تعمل هيدي هون؟
3: عم تعمل كلبتنا عندكم هون؟
0: بلكي ليح البيس يمكن تعي تعي لهون تعي لهوني تعي لهون يا كلب.
3: ما تحكيش معه بالعربي، هيدا كلب امريكاني يحكي بالانجليزي. كم هير بوبسي،
0: كم هير، كم هير بوبسي، كم هير بوبسي. هلا كلبك بيفهمش الا انجليزي وبيعوي بالانجليزي، وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي.
3: لا بعوي بالانجليزي.
0: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان، او لك كلاب لبنان بتفهم على
3: ولك ايه الكلاب كلها بتفهم على بعضها. ايه
0: يا جرسطنا يا جرسطنا ويا فضيحتنا، الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم. يا جرسطنا يا فضيحتنا.
6: مثل هاي بصير عندك،
0: يمكن هيدي البيسي كمان تعبس بيس بيس بيس تعبس بيس بيس بيس
6: تعبس كلاب. شو بسينيت شو عملتي للبيت زو؟ بعد ناقصنا حمير وقرود كمان.
0: حمير عندنا هون مش ناقصنا،
3: هاي بصير
6: وقرود
0: قرود عم وصينا عليه، وصينا عليه تعبس بيس
3: ست
0: سخلك عصيرة القرود. صحيح مثل ما قالت لي امي الياس من كم يوم انه نحن اصلنا قرد.
6: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم؟ أصل في نقراد، أصل في حمير، شو بيعرفني؟ اسألي حدا من قرايبكم.
3: شفتك أنت عم بتهز براسك مثل النعامة، شو قصدك بالحمير؟
0: لا لا لا لا لا لا لا راسي بيهز هيك مثل النعامة لأنه معي إنفلونزا الطيور.
3: صحيح؟
6: إيه إيه صحيح، مش شايف شكلك صاير مثل البومة؟
3: وشو كنت عم تقصد إنه مش ناقصكم حمير؟
0: يعني أنا كنت عم بقصد عن ابني حسين، شو اللي يرضى عليك؟ شو اللي يرضى عليك؟ أنا عن ابني حسين لأنه بيطلع الأول بالصفوف الحمرانة وصاير جحش مرته على التقيل يعني.
6: هلا شو بدك بصيرته لمرته؟
0: مني لأني مشيته مثل ما بده، حا حا روح روح تعا تعا.
6: لك حاجة حاجة قدام العالم تقولي عنه إنه حمار، قولي غشيم غشيم.
0: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر، وعندي إثبات بهالحكي. أني
6: مين عم تحكي يمي؟
0: إيه تقبرني أنت ها؟ كل نفسيتك هلا
6: عن جد؟ وأنا فكرت عم تحكوا عني. يلا بسيطة، هيدي اللحمة يا أمي وين بحطها؟
0: وين بتحط اللحمة؟
6: إيه
0: فوت حطها بالحمام بالخزانة تحت المغسل. فوت
6: إيه إيه يلا هي جريدة باي. إيه فاضل
0: ولك تعال ها تقبر اللي خلفوك إن شاء الله. روح حطها بالبراد.
6: بالبراد؟
0: إيه بالبراد.
6: إيه مزبوط.
0: الله بعطيك إثبات إنه حمار وبيضل حمار.
6: غشيم غشيم.
0: غشيم لك تقبرني يا يا حسين تقبرني. إيه يا يعني. إيه. أنت وفيت لجوا على المطبخ.
6: إيه.
0: شوفني إذا أني بالمطبخ ولا لا.
6: إيه هلا بدور عليك إيه. جوا. إيه. يلا وين؟
0: هلا بعطيك إثبات إنه حمار وبيضل حمار.
3: أنا رايح. بس حديثنا بعده ما خلص.
0: ايه
3: رزعني.
0: ايه الله معك الله معك.
3: بوبسي امشي
0: دربي سد ما يرد. اخ وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي صار عم تقرا الجرايد بالانجليزي.
6: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول هاوني.
0: شو عم بيقول؟
6: اكانمي جوين اب.
0: ايه شو يعني؟
6: لك اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم.
0: يا الله يوفقك يا اوباما وينصرك وإن شاء الله كل شيء بيقوم بأيامك، الاقتصاد والعمران والازدهار.
6: يمي لا مش بالمطبخ أنت، لك روح شوفها بتكون جوا بالأوضة. هلا أنا مش فاضي، بس لما تيجي أمي خلي تلفي لي على التليفون بدي إياها ضروري ضروري.
3: هلا بس تجي بقلا ذكريني ها.
6: إيه إيه. يه أنت هون كنت عم دور عليك جوا، بيي بده إياكي.
3: إيه إيه إيه إجي حسين قالوا بده إياكي تتصلي فيه ضروري ضروري.
6: إيه إيه.
3: تحكيك على التليفون ولا على السلالة؟
6: لا لا على المحطة يا بيي على المحطة.
3: تلفني له على المحطة.
6: إيه إيه.
0: ولك تضربه من لجاز.
6: شو؟
0: زبط فيكن أول المثل. الدحكر الخرى عند الشخاخ، قال له مينك أنت؟ قال له مثلك أنت. إلنا الصبح حمار وغشيم طلع بيو أخشم منه.
6: خدي يا أمي قبل ما أنسى. خدي امضي لي على الاوراق. عشو انت على الفيت والظاهر بتمضي امك على اوراق؟ فيك فهمني عشان عم تمضي؟ ايه عم عبي لي على كريدت كارد باسمك.
0: كريدت كارد؟
6: ايه
0: يا مشحر تقبرني بعد بدنا كريدت كارديت.
6: ليه يا
0: مي؟ ولك صار عندنا كريدت كارديت ليوم الكريدت كارديت. لك وينه هيك مخبط لك اياهم هون هي اذن. لك وينه لك وينه هي لك محليه صار
6: حلوين.
0: ايه وجهه وقفه لك بعد بدنا كريدت كارديت تقبرني.
6: شو الله يزيدهم يمي. بس بكره بتشوف شو راح اعمل لك فيهم.
0: ايه شو راح تعمل؟
6: بدنا نضربهم.
0: ايه
6: ايه
0: ليش تقبرني لك تضرب؟ شو عامل لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
6: لا لا لا لا مش هيك مش هيك. بكره بتفضلهم بس لما نخلص قصه البيت. والبيت هون
3: شو بالبيت هون؟
6: البيت هون
7: عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
0: شو
7: نعمل له شورت سيل.
0: شو شورت سيل هيدي؟ شو
7: عيني لقلك يا عمي شو شورت سيل.
0: شوفي تعال خبرني. شوف
7: وقفنا دفعة البيت وقلنا 15
0: ايه
7: بعد كم يوم بنتلفن للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
0: ايه
7: ساعتها بوافق البنك هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه. هيك بصير نزلنا حقه للنص والبيت بعده قلنا.
0: ايه
7: يلا انا رايح. مرتي وين؟
0: مرتك رايحت على المطار تجيب بنت خالتي.
7: يلا بحطركم.
6: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف.
7: تعال
6: شوف. فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
7: شو؟
6: لك بابا نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل، نقلته لعنا على اساس الشهر، قلبه 15 المحطه شلتها من اسمك حطيتها باسم امك، وبيتها هلا عم تحطه على الشورت سيل، وعلى إيه؟ الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو، فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
7: قول لي باكر، انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
6: ناكل العنب ناكل ناطور؟
7: ايه رح ناكل رح ناكل.
6: رح ناكل خازوق انا شايف.
7: ادعي لي يمك.
0: ايه روح الله يعطيك حكمة الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر ابو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عندك لسان فريال وجماعة ابو النار والنمس وفوزية وما يسيرك بهلول مثل ابو بدر. امين يا رب
7: امين يا رب. يلا خطرتك.
0: مع السلامة تقبري. يلا الارض تطلع لك والسماء تنزل لك.
6: وانت شو بك الناس دي تص بيهم ضعيك ابو جنب؟ فيك تفهمني على شو كاني عم تمضي؟
0: ايه شو بعرفني انا؟ بيقول لي امضي هان وبمضي، وكل ما بمضي على شغله على ورقه بجيبنا شغله جديده، هي غيرنا البراد والميكروويف وجاب لك تلفزيون بلازمه هالعرض هيك للبيسمنت، وكل ما اقول له يا امي هودي قديش مكلفين؟ بيقول لي ما عليك يا امي امضي امضي وما عليك.
6: مساء الخير مساء الخير.
0: ما سنه زمان هالامر ما بين.
6: تغزلي في تغزلي.
0: ايه
3: لا تواخذيني. هربت الكلبة وفاتت على بين الشبين.
0: ايه هربت الكلبة إيه؟ متأكد انت
3: إيه؟
0: ولك شو بيك انت اليوم؟ شو بيك؟ الكلبة هرباني منك وام الياس هرباني منك.
3: ام الياس وين؟ بدي بحر بدي خلص على اهله.
0: مش هون مش هون. عم لك ام الياس من هون.
3: انت عم بتكذبي. الكلب ما بيكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسي كمان.
6: ان شاء الله يلاقيها.
0: لا يا ابو الياس ممنوع تفوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبة يعني وبتكذبني أنا؟ ولك بحلف لك يمين معظم إنه فيش حدا جوا.
8: هلو هلو
6: يا محسن. هيدي مين يا محسن؟
0: هيدي البيسي.
6: هيدي بيسي ولا حوض؟
0: يعني جبت بيسي طلعت دردبيسي.
3: ولك استريني ولا بقول له لمحسين على المصاري.
0: الله لا يوفق كم الياس. ولك منا جبتي هالكيب.
3: ولك يه
0: يه يه. ولك ما عرفتاش هيدي؟
6: لا لا من غير شيء.
0: لك هيدي اختي البيسي من دلعها نحن بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
6: هي اختك اللي جايه من لبنان ولا بنت اختي؟
0: لا اثنيناتهم سوا بس هي وصلت بكير لان كنت قاعده قدام حد شوفير الطياره.
6: واختك مين هيدي؟
8: الله عليك يا ابو حسين ما عرفتنيش.
0: ولك سدي حلقك سدي حلقك واحكي جنوبي احكي مثل الناس.
8: ايه مش حارس على العدوين ونايلي نايلك يا ابو حسين عرفتنيش؟
6: لا بالنبي ما عرفتكش. مين بلقيس؟
8: لا
6: دلال؟ انتصار؟
8: لا
6: جميله؟
0: لا معانا اني جميله
6: والنعم. لكن مين انت؟ شو اسمك انت؟
8: مشلين.
0: مشلين مشلين مشلين. الله عاشورك مخضبك على المشلين. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكتك كتير وكان بي عيطلها مشلين هذا الزلمة تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير. يلا روح يا مشلين تع يا مشلين خمس ترغفي على الترويقة بكفوك يا مشلين. فكبرت وظلت مفكرة حالها اسمها مشلين. الله عاشورك مهضمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه. عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن.
6: فاتن؟
0: ايه ايه ايه سموها فاتن على اسم ستي.
6: ستي كمان؟
0: ستي لبيبي.
6: سموها فاتن على اسم ستك لبيبي؟
0: ايه ما هيك كانت العواهد بالزمان كانوا يسموا الولاد على اسم الست والجد.
3: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
0: ما بفوتك سي من اللييقه انت يعني.
6: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن. منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
0: ايش نسيت؟
6: لك انا 100 سنه مجوزين ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن. منين اجت هيدي؟
0: هاي امي وبي جابوها.
6: ها
0: ايه بعدين هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا بمصر وكانت تشتغل بالفن رقاصه يمكن وقام بي كان بتبري منها. بعدين هيدي اختي من بي
4: من بي
0: ايه ايه اختي من بي ما انا بي الله يرحمه الفاتحه
4: شو هي هيك
0: صلي مثلنا صلي ايه
4: الله يرحمه
0: الله لا يوفق هيدي فاتحه مسيحيه ولا هيدي ايه
4: كملي نشاط
0: ايه فانا بي الله يرحمه الفاتحه
4: دبرينا الفاتحه نروح بي
0: ايه قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحه
4: لا تحط بقى الله يخلصني بقى كملي خبري لشو بدنا لف دوران
0: ايه لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك ومويت الجميع قام بي راح اتجوز مره تاني جبنا اياها وعملنا ام تاني
4: متأكدة؟
0: ايه متأكدة يعني ايه
4: بس ما بيك توفى قبل امي
0: عن جد متأكد انت
4: ايه متأكد لك انا لما رحت اطلب ايدي يا ريتا ما كانت هيديك الساعة طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفي
0: ايه لكن هيدي اختي من امي
4: اختك من امي وهي اكبر منك
0: ايه
4: وبي غير بي
0: ايه
4: لك شربك تيجي شو صار عوني كيف صار هيك
0: شو بعرف كيف صار معنا هيك تعال شوف كيف صار معنا
4: شو بعرف كيف صار
9: انا بقول لك كيف انا بقول لك
0: ولك سدي حالك واحكي مثلنا احكي مثلنا
9: انا بقول لك كيف انا بقول لك كيف لما مرحوم بي همين قامت امها تجوزت بي وجابتنا تنانيتنا
0: ايه مزبوط لما انا بي ميت قامت امي تجوزت بيا وجابتنا تنانيتنا مزبوط صبت
4: لك شو المسخره هاي الدنيا شو المسخره هاي شو اسمه بابا بيك يا فاتن
9: ايه بي انا
4: لا بي انا لك
0: بيك انت اسمه شكر الله
4: لك شكد يا اسمه هدي طواتي حدي لشو شكد ولا كلها شو اسمه بيك يا
9: فاتن بي شو اسمه ايه
0: ولو يحكي بي محمود بي محمود شو اسمه
4: بي شو اسمه
9: ايه بي
0: حرف الميم حرف
9: بالميم مرون
4: مرون
9: ايه
0: مرون
9: مرون
4: شو مرون
0: ولا عندنا في مرون
4: بقدم من عيطران في مرون بعيطران
9: مرون
0: ولا محمود اسمه محمود مرون محمود ما نحن عندنا بالضيعة في وحدة وطنية تحيا الوحدة الوطنية تحيا الوحدة الوطنية محمود مارون
9: واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي
0: واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي وبص وشوف فتونة بتعمل ايه وبص وشوف قلت لك انت تشتغل رقاصة بمصر وبص
4: بس الدنيا عباس خلصوني بقى فتحتوا الكباريه هوني تعال شوف شو قلت لي اسمه بيت شو اسمه مرون
0: محمود مرون طول بالك طول بالك يا ابو حسين ما انا ستي الله يرحمها فاتحه
4: لك عفت عبرك الله يخلصيني بقى
0: ما ستي الله يرحمها كانت نادره بي وكل سنه كانت تروح على
9: مارون الراس
0: ايه كانت تروح على مارون الراس تروح هونيك توفي ندره عند مقام النبي مارون
9: ولي مارون مش نبي مارون مار
0: شو ايه
9: مارون مار
0: مر من قلبك بجاه النبي ان شاء الله شو مار يعني
9: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي
0: مارون كان فاتح بار
9: لك بار يعني قديس ولي
0: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله عاملي حالك مني ومش عارفي الله وين حاطك شي مشلين وشي مارون ولك ما عاش طلع معك ولا اسم مسلم احمد حمودي حسن حسوني طارق خالد عبد الحق عبد الرحمن عبد قرود ما طلع معك الا مارون
4: ما علينا شو اسمه جوزك يا فاتن
0: عمر
4: عمر
0: عمر, عمر. عمر. الله لا يوفقك ان شاء الله الله لا يوفقك ولك عمر الله لا يوفقك ولك يا مهوى المارون عند عمر الله لا يوفقك
9: ولي ليه
0: والله الله لا يوفقك
9: ولي ما
0: ولي يا مقبورة عنا بالشيعة بيسموا عمر
4: يا فاتن جوزك سني يا فاتن
0: عايب تسأل هالسؤال يا أبو حسين؟ كلنا إسلام ومنآمن بالله ورسوله. والله رح يخبط عني، والله رح جن. والله رح اخبط وجن أنا. راكدين العرب والإسلام بدهم يصالحوا اليهود وبعدهم ببعضهم مدبعين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: واللي بيخلص شهر رمضان ننطر هليل شوال ليعلنوا العيد. مفتي السني بعايشة بكار بشوفه، ومفتي الشيعة بالضاحي بشوفهش، وبين عايشة بكار والضاحي في 400-500 متر. وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش. كنا مختلفين سني وشيعة على تحديد العيد، صرنا مختلفين سني وسني وشيعة وشيعة. ولك إذا مش قادرين نوحد عيد، كيف بدنا نوحد هالأمي بقى؟ كيف؟
2: عرفتك عرفتك إيه عرفتك. تأتيني وكيف عرفني؟
1: من أول ما شفتك فايت قلت عيدي هي.
2: لا تأخذنيش يا أبو الياس، مش كيف عرفني أنا متنكرة؟
1: أنا بعرف شو اسمه، عرفتي من أول ما فايت قلت هيدا الوجه بعرفه. إيه
2: لا تأخذني يا أبو الياس، مش عرفني أتنكر.
1: بتخافي ما تخافي، يعني بعرف العيش وحدي مثلك بتتنكر. إيه من كتر المعجبين.
2: معجبين؟
1: إيه
2: معجبين معجبين.
1: ليش أنت عرفتها من إيه هيدي؟
3: ولك إيه مش هيدي فاتن؟
1: إيه
3: وزوجة عمر؟
1: إيه
3: كانت بمصر تشغل بالفان؟
1: إيه
3: هيها هيدي فات الحمامة.
1: عرفة عرفة
2: نيلك هي نيلك يا متنيل يا بولياس، انت كشفتني ازاي يا اخويا.
3: ده انا بشيلها على الطاير
2: يا باقي، انت خضتني.
1: قالوا منقول عن حسين حمار، ولك حد بولياس حسين انشتاين بيطلع والله.
4: هم حسين تعي لهون لشوف عربي صوبي لشوف.
1: شبيك شبيك شبيك،
4: فيك تخبريني شو عم بيصير بهالبيت؟ ها فيك تقليلي ليش ابو الياس كان هون بهيتي؟ وليش كان مكشف عن بنطلونه؟ لك ليش كان حمل فرد بايده؟ لك ليش ما قلتيلي انه بهذه الحمامه اختي؟
1: ولا طول بالك طول بالك يا ابو حسين، كل شيء بالرواق بصير. هلا بخبرك من طقطقه للسلام عليك. وشو صار ها؟ بعدين انت صدقت هيدي فهد الحمامه؟
4: مين هيدي لك؟
1: هيدي سعاد حسني.
4: والله بس سعاد حسني انتحرت.
1: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر.
4: لك تعال عرق على سيطرة الليلة واخلص.
1: لا بتشك عليك يا ابو حسين، هيدي بسموه تشايلد ابيوز هيدي، بتعرف؟
5: هلو
1: اهلين يا حبيبي.
6: كيف يا خاتي؟ كيف حامل فراتي؟ وكيف انكلهم بلبنان؟
1: الحمد لله الحمد لله. ولك هودي انا بدي اسالك اياهم مش انت.
6: ايه مضبوط، يلا تقليني يا خاتي تقليهم.
5: مش معقول مهضمه هالخزنه، فقعدنا بنضحك نحن وجايين لهون.
1: مهضومه مهضومه ايه.
5: ولو بتشوفي شو بتشبه حسين بحركاتها.
1: ايه لك مهضمك
6: رهيبك عمي ابو حسين. قولي مين يا خالتي؟
1: ايه هاودي خالتك فاتن وجارنا هوني.
6: خالتي؟
1: ايه
6: خالتي.
1: مش هو هاوني مشحرة.
6: خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي؟ وكيفهم كلهم بلبنان؟
2: منيح منيح الحمد لله الحمد لله.
6: وكيفهم اولادك حمودي وعلوش وحسوني؟
2: ايه الحمد لله كلهم.
1: شف عرفتها لخالتها؟ عرفتها عرفتيها لخالتك؟ ها عرفتيها؟
6: لا.
1: ايه لا ليه مصاريفك عشان تحطي فيها ولي
6: شو؟
1: وعم تسألي على ولادها؟ شو عرفك انه عندها حسوني وعلوشي وحمودي؟
4: ايه شو بده يكون عندها لكن؟ جان بيير وبرنار وسيمون يعني؟
1: ولك هيدي خالتك هيدي كانت مغربه بافريقيا هيدي.
6: ايه مش هيدي اللي ماتت السنه الماضيه؟
1: ماتت؟
6: ايه
1: بلا ماتت ودفنوها وجاي السنه لهون تشتي عنا.
6: الله يرحمها.
1: تعالي سميلي غطيتي وطيتي على هبل حسين. تعالي سميلي كيف زلعا عني
5: ماما.
1: لك اهلا بكماري. ايه
5: انت بعرف انه نحنا بسريلانكا
1: ايه
5: ما بيدفن؟
1: ايه
5: نحنا بيحرق.
1: ايه انتو ما بيدفن ميت بتحرق؟ ايه لا نحنا بدفن الله بيحرق. هاني باي. ايه
3: بس حديثنا بعده ما خلص. ايه رجعلي.
6: إيه؟ عرفتك انت ابو الياس.
3: عرفي
6: من خالتي لما كانت بلبنان قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينتع.
1: تراكتور؟ تراكتور يا ابن حسين؟ بسيطة!
4: وجع يخلع عينيك على السلة عندك! بتعرفيش تطبي هالسمية عليك؟ امشي انت من الشوط!
1: طول بالك يلا فوت فوت فوت وانا جاي هلا فوت!
4: بدك تجيكي موجة اشتك

0: طول بالك يا ابو حسين. كل شيء
1: هيدا
0: بس
1: انت بتعمل الا الا الا هي كرمالي الا
0: اي اي اي اي اخ كل شيء بالرواق بصير. وانت معقول تحكي هالحكي قدامه يعني؟
2: ايه شو فيها؟ انا بحبش كذب على حدا. منيح وما حكيت وقلتي له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان؟
3: ايه شو بتخبركم عن ام الياس؟ شو بتخبركم؟
2: خالتي قالت لنا انه ام الياس بتاكل مثل الغول وكرشه بيساع خروف.
3: مزبوط هالحكي؟ مزبوط.
1: انا كنت لما بستغل هون ماما بيقول خبي اكلات البقره زيي.
4: وطوا صوتكم هلا بتكون واقفة على الشباك عم تسمع علينا.
0: ولك تدرى شو بتحبوا القال والقيل. الكلمة العاطلة بتحفظوها والمنيحة بتنسوها. وكم مرة قلتكم انه اني وام الياس مثل الخيات ومنحب بعضنا كتير وفينا شنعش بدون بعضنا؟
4: ولا مرة مرة قلت لي مرت عمي كانت ام الياس عم تاكل قامت انكسرت وجبتها قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الاكل. ومرة قلت لي
0: ولك قولي اويلك حش تلقي حكي بقى. بس
3: يا اختي خليها تحكي وتقولي بتعرفي احكي يا شرن. احكي
0: لا اسكتي يا شرن. بكره يا خالتي يا خالتي بكره تتعرفي على ام الياس وتشوفي ما احليها. انا وياها نحن مع بعض ما عشت عمر والله نحن صوره مصغره على لبنان. قد ما يهدوا ويقدوا ويهوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم. إسلام ومسيحية ومسيحية وإسلام هاكي نحن عليهم نجيش. إيه والله
2: رفلاتي يا خالد لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير.
0: إيه عم شوف على هالتلفزيون يا خالتي والله راح يخوتني هالشعب اللبناني. والله شعب جبار وبحق حاله حمار لا بيطيق احتلال ولا بيحافظ على استقلال. ودبرونا بقى هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعون. بتشوف هاللبنانيه مسكوا ايدين بعضهم ونزلوا على الدبكه يفرشوا وينبسطوا. يطلع له سياسي يفعلوا شي خطاب بيتركوا ايدين بعضهم وبيتعلقوا باخواني بعضهم. كل شي جميعنا نحن الا السياسي.
1: مزبوط لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه.
0: إيه.
1: وكله بصير بيصرخ وبيعيط وبيصير مثل هيدا ميتو مقطوعة حمامته.
0: شو؟
1: ميتو مقطوعة حمامته.
0: ميتو؟ شو ميتو؟ مايسترو يعني
1: ميتو؟ لا ميتو مقطوعة حمامته.
0: ميتو شو ميتو؟
1: ماما انت بيعرف شو ميتو؟
0: عم نحاول نفهم.
1: انت بيعرف شو حمامته؟
0: ايه كانت اعرف. كانت اعرف. بحسين معلق عليها ورقة out of service إلو زمان.
1: مايتو مقطوع حمامتو. مثل انت لبناني.
0: مثل شو مثل هيدا بيقول؟
4: بركي قصد الحمام المقطوعة مايتو.
1: هيدا بقوله أنا هيدا.
4: وفي الزار إليك له هالمثل مقطوعة حمامتو. إيه مقطوعة مايتو.
0: مقطوعة مايتو.
3: ولي شو بكون يا جماعة منكم بشي منصير بشي. خلينا بالحكي عن ام الياس.
4: اذا بدي احكي شو بتخبرني مرت عمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
3: احكي
4: يا شرن احكي.
0: لا سدي يا شرن. هلا مش وقت ام الياس وخبريتها. انا بدي رحب بخزني. لك يا هلا بخزني. لك اهلا شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا. اهلا وسهلا يا خالتي.
4: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
0: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم فوتي.
4: اوكي.
0: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لهان. أكل عمرك تسبي بأمريكا رجعت جيتي لهون يا خالتي.
2: بس ليكي يا خالتي في بالدول العربية 300 مليون عربي بيسبوا لأمريكا.
0: إيه
2: إذا هلا بتقول أمريكا بدنا نعطي بيت لمين مكان بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
0: شو؟
2: ال 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
0: إيه يا مشحر أنا يا مشحر بكره بتعلى أسعار البيوت صاروا كلهم.
2: إيه والله.
0: آخ إيه والله. والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لأمريكا وكلهم حق بدهم يجوا على هالبلد.
4: يلا انا رايح ارد هالتنوره بالمول.
0: نزلتيهم لوين رايح على المول هلا؟
4: هلا بدي ارد التنوره.
0: مع السلامه.
4: بتروحي معي خزني؟
2: بروح. لا
0: مشحره بعدك واصله بدك تروحي على الشوبينج دغري.
2: خالتي انا ما عندي وقت كفايه كل اللي جايته شهر زمان. بدي اتوضع بدي الاقي سياره بدي ابعت سيارات على لبنان وبدي كمان اتعلم الانجليزي والاقي عريس وطلع الجرين كارد.
0: هودي كلهم بدك تعمليهم بشهر.
2: ايه
0: ولك هودي كلهم كام وتطليعه الجرين كارد تقام. كيف بدك
1: جرين كارد؟ انا كمان بده جرين كارد.
0: انت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكره بجوزك بحسين بلكي بيطلع لك الجرين كارد. بدي اعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد انت ها؟
2: اسمع مصريات بخلي احلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
0: ايه معك حق والله. بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمه.
4: شو بقسمه؟
0: بقسمه هذا كنا بتضيع بالزمين نعملها نجيب ثلج ونحط فيه هيك مشروب يعني بدك تقولي مثل البوظه.
3: ايه على البوظه طيب البوظه هلا اخ شي صعب عندك بوظه بالفريزه؟
0: ايه قومي عبي لك شي سطله تاعي قومي
2: سطله. انتوا بتاكلوا بوظه بالشتاء؟
0: ايه
4: بامريكا بناكل البوظه صيف شتاء.
0: ايه مظبوط
4: هون بتشتري مايو سباحه بشهر شباط وكبوت الشتاء بشهر ايه.
0: ايه معلوم وبتوصلك البيتزا قبل الامبولانس هون.
4: وشجرة مصاري يقطفوا منا ما في زتوا لنا الدولار وقالوا لنا الحقوا وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
0: ايه صحيح صحيح
4: يلا ليتس جو.
2: اوكي ليتس جو. على فكره من هلا ورايح انا بدي اقوي لغتي بالانجليزي.
0: ايه
2: فما حدا يحكيني بالعربي بالانجليزي وبس.
0: ايه بالانجليزي بس.
2: ايه خالتي
0: نوع عربي يس انجليزي
2: نوع عربي يس انجليزي خالتي.
0: ايه وهاو اباوت العربيزي؟
2: شو عربيزي يا خالتي؟
0: عربيزي.
2: ايه
0: ولكوني كلنا بنحكي عربيزي.
2: كيف يعني؟
0: لك هم من أول كيشنا تشك ودفعنا البليت. رحنا على البارك وبركنا الكاريت. جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلته؟
2: لا ما فهمتش.
0: ايه بكرة عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربي زي هيك. يلا
2: اوكي
0: يلا مين رايح مين مش رايح؟
2: انجلش يا خالتي انجلش.
0: من هلا بدك بلش.
2: ايه
0: ايه ايه هو جو وهو نو جو.
2: هو جو مي ان هير جو. هو نو جو اي دونو يو جو خالتي؟
0: لا مي نو جو مي نو جو.
2: يو نو جو خالتي؟
3: مي جو ايس كريم.
2: واو اي لافز ات اي لافز ات. مي سبيك انجلش لايك ذس.
0: You speak English like this. Like, you go to Lebanon after 1 month, speak English like... كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي؟
3: Jackass.
0: إيه. You go speak like Jackass.
2: Wow. I like to speak like Jackass, خالتي. I like to speak like Jackass.
4: يلا بايكو ماري.
0: مع السلامة. مش مخلطة معك لكم. تعالي أشوف هايدي. لو أجدتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا.
4: لما خزني ساعدتها وعملت لها اوراق بلبنان.
0: إيه؟
4: مضيت مع المكتب عاد 3 سنين لما إيه؟ رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد ام خذا لزق وش خزني وخزني جاي تلزق بوجهي. يلا باي باي.
0: يلزق ضربه على هالسين كيف بلك مثل الحربيه عم بتقعد. اخ الله ينجينا من هالنهار يا عمي. ولك شو صار هوني شو صار؟ اخ يا الله
3: راحوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اي راحوا
3: كلهم.
0: اي كلهم.
3: ولي كم مره سألت لك انا ما بحب الفانيلا ايس كريم بحب الشوكليت بس.
0: لك تضربي بهالوش
3: ليش؟
0: لك انت بشو نحن بشو. قال مثل ما قال المثل الناس بالناس والقطه بالنفيس.
3: يا شوفي خان ان شاء الله. ها شوفي
0: شوفي.
3: ايه شوفي.
0: ولك في موجه هبل ضاربي بالبلد وضربتكم كلكم منك لابو الياس لابو حسين لحسين لخزني والحبل على الجران. ولي يا بنت الحليل جوزك داير عم بيدور عليكي وحالف يمين اذا بيلاقيكي بده يحط رصاصه براسك واذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصه براسي انا كمان. ايه وبحسان لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد وما بنعرف اي ساعه بيفتح تمه وبجرسنا. وابن خيك اخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا مصريات كلهم سوا. وانت داير مخك بالايس كريم.
3: ولي شو دخل هيك بهيك؟ تبدأ مش خرجك تستقبل زمغار لايكي؟ قداش بدك مني مصاري؟
0: أنا بدي 20,000 دولار مني.
3: مش 10,000 أنا ماخدي مني؟
0: لا 20,000 وماضيت لي ورقة فيهم كمان.
3: لكن أنا من مين ماخدي 10,000 مني؟ إيه إيه من بحسان.
0: إيه من بحسان؟
3: إيه
0: ماخدي 10,000 دولار من بحسان كمان.
3: إيه إيه وقال لي
0: لما بحسان معه 10,000 دولار أنا مش عارف فيهم.
3: إيه إيه قال لي لما خبرك عنه خلي الشغل يصير بيناتنا. وانا سري غمي اذا حدا قال لي مخبر ما بخبر.
0: ولك يجي خبرك ان شاء الله. ولك ما بدك تدين لمصرياتنا شو بدنا
3: بردوا
0: ايه ما بدك تدين.
3: ليك عندك ورق وقلم؟
0: ورق وقلم
3: ايه
0: ايه عندي ورق لشو ورق وقلم.
3: روح هادي هلا
0: ايه
3: نكتب مكتوب
0: ايه
3: بنبعته لبوليس
0: ايه
3: بنقول له نحن عصابه وخطيرين مرتك إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها.
0: ايه
3: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها.
0: ايه
3: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها.
0: ايه
3: ساعة أبو الياس بيدفع ال 50,000 برد لك ال 10,000 وال
0: 5,000 لابو 10,000 لابو حسين
3: وال 20,000 بنردهم لابو الياس بنقول لهم هودي اللي اخذهم بتخيي وساعتها الكل بيرجعوا لهم مصرياتهم شو موافقه
0: ولك موافقه على عروض السود بس ردي لي مصريات يعني
3: يلا
0: بس بس حسك علمك حدا يهرب بالقصه يا مشحرة فيها حبوس وخراب بيوت هي
3: ولك لا لا ما حدا بيعرف يلا روح اكتب المكتوب
0: اوكي يلا نعم طيب ابو الياس ما بده يجيب ال 50,000 دولار
3: بيخطف ابو حسين وبيطلبكم بالمصاري
0: يخطف نفسك انت ابو الياس ان شاء الله عم تطلبيه ب 50,000 دولار ومعوش نقلي
3: ولي معه ليش انا ما قلت لي
0: لا لا شوفي
3: بس انا ابو الياس اللي ما قال لك واذا ابو الياس اللي ما قال لك ما في لك وانا ما في ما قال لك
0: ولك قولي تقولي وين خبريني شوفي
3: ابو الياس
0: ايه
3: ربح 100,000 دولار باللوتو من كم يوم من كم زمان
0: عن جد
3: ايه
0: والله
3: ايه وقال لي لما خبر حدا خلي الشغل السر بينيتنا وانا سري غني اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر
0: بيرغمي اسم الله عنه بيرغمي معلوم
3: هي قديش اللي بعرفه في شي نهار قلت لك انه نوال مرت ابن الياس بتلبس ويك
0: ليش نوال بتلبس ويك
3: ولك قرلقتها حل سمل سمل تيز الولد الصغير وهلا نزل على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفها
0: والله لو شوفي تاري كله عم ينزلوا على لبنان يزبطوا حالهم تحت شوفي امال كيف قلبي
3: مين امال
0: ولك امال مال جميل اللي عنده الفرن
3: هيدي اللي شكلها مثل طنجره الضغط
0: اي طنجره الضغط ولك ريش على شكلها مثل انيه السبن اب بتضارب على هيفا وهبي
3: عجاب
0: مدري كم عمليه تجميل عامله بلبنان شو بدي خبري
3: شو
0: الشفتيرة مدلوئين خدودة منفوخين دهونة مشفطين حواجبها مروصين وقفاها مقلوب فوقاني تحتين ونفخن لها صدرة يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف انه رح يبج يعني
3: وهيدي كيف يعمل مع جوزة
0: يي جوزة مبسوط فيها بيمشي حدا وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم ثلاث روس حد بعضهم هيك وهي بتغني له هو بيطرع وصله وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف بن عمي لا تخاف يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته
3: دخلي مش هيدا اللي احترق وجهه من مدي
0: ايه بالفرن احترق وجهه
3: يا حرام
0: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه قامت مرته تبرعت له باللحمة صار الحكيم يشيلها من قفاها ويرقع بوجهه ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه
3: وزبط يعني؟
0: معلوم زبط رجع أحلى من مكان خبرتني أمال من كم يوم كان واقف جوزة بين المراية عم يتأمل بحاله بعدين إجا لعندها قال ولك أنا كيف فيني أشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي ولك شو الهدايا انا اللي فيني جيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي قلت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي انا بدي منك هدايا انا ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا اديني كلها عم تقول ايه والله تعرف يا امي الجيل
3: ايه شو
0: أنا عم فكر أني جمع لي قرشان وانزل على لبنان أعمل لي كم عملية تجميل أني
5: أنت شو بدك بالتجميل يا أم حسين؟
0: بسم الله الرحمن
5: خلي جمالك طبيعي
0: إيه عن جد أنت من أمتى إلك هون زمان إلك هون إني عن جد خلي جمالي طبيعي
5: أنت يا أم حسين بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عملية تجميل
0: إيه عن جد
5: إيه أنت بجمالك بنقال أغاني وأشعار
0: شو هالحكي هي إلا زمان ما سمعناش هالحكي منك
5: أنا كل يوم كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيكي حد
0: ايه
5: بقول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه وبلش اكتب لك اغاني واشعار
0: تكتب لي اغاني واشعار الي يي يي يي من امتين هالحكي هاي
5: اسمعي اسمعي اسمعي هالشعر كتبت لك
0: اياه
5: بالانجليزي
0: يا عم تتغزل فيه بالانجليزي كمان
5: ايه
0: سمعني هيك لشو سمعني
5: توينكل توينكل
0: ولك هي بعرفها هي توينكل توينكل ليتل ستار
5: يو شود نو وات يو ار اند وانس يو نو وات يو ار منتل هوسبيتال نوت تو فار
0: اي سلم تمك يا ابو حسين سلم تمك.
5: عجبوك؟
0: ما لا ما عجبوني.
5: فهمتين؟
0: مش كلهم شوي شوي كم كلمه يعني هيك. واني لك أنا بدي رد غزلك بغزل من عندي كمين.
5: إيه؟
0: إيه وبالإنجليزي.
5: بالإنجليزي.
0: إيه معلوم شو أنت مستهوني دارلينج مستهوني. إيه اسمع هذا. أوف أوف أوف أوف أوف
5: أوف.
0: روزز عار رد فيولت صار بلو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, don't be mad. I'll be there with you, not in cage but laughing at you. Oh, hipsy.

0: Stallone a Barça. ¡Emelec!
1: ¡Halte, ya halte, anti-Jamile!
2: شوفي خالتي
1: وين خالتي؟
2: أنا خالتك شوفي خالتي
1: نو ذا أقلي ون هيديكي خالتي البشعة
2: البشعة هي هاللي
1: الأروح خالتي
3: شبك
1: بدي لي يا خالتي بدي
2: مبروك
1: حشو لي كونجراتيليشن
3: مبروك حشو مبروك
1: مي رح يطلع لي ذا جرين كارد
3: يا مشحر ما لكش ثلاث أربع أيام هون وطلع لك بدك تطلع لي جرين كارد
1: بي وأنت محبي اليوم مي ماريد يا خالتي اتزوجت
2: اتزوجت ويها إن شاء الله
3: ولك طول بالك طول رجع جوزتي مين جوزتي عمين تعرفتي بس سر عمين قبل اللي معك يعني
1: دوري يا خالتي قلت لك المصاري بتعمل كل شيء $15,000 ألف بنت حال رح يجيبولي زجرينكا
3: ولك طيب مين اللي بنعرفه ابن عرب هيك لشور ولا دستور تتجوز يعني
1: دوري الزواج على الوراق وبس
3: ايه
1: ما حدا يعرف في شيء
3: ايه
1: هلا بعد شوية عرفكن على عريس جاي يطلعني وانا فايت احضر حالي
3: جاي العريس يطلعني
2: وانا بحضر حالك
3: يا عمي
1: هيكو ماري
3: يا عمي شو عم بيصير
2: على العريس ايه
3: شو اللي عم بيصير بهالبيت يا كلن خوتو واني مش عم بفهم عليهم يعني الخوتين واحد عم يفهم علي
2: ماما
3: والله في الشيء اللي انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك شبكي
4: شو سي سكشي
3: شو
4: سي سكشي
3: سي سكشي هذه لما المرة الحبلية تخليمش مزبوط بيعملوا لها سي سكشي
4: شو
3: المرة البريجننت وومن لما مش دليبري مزبوط بيعملوا
4: وات
3: كيف بدي افسر لك اياها هذه البريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي اوكي دليفري يو نو وات دليفري
4: يس بيتزا دليفري
3: لا مش بيتزا دليفري بيبي دليفري اوكي لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كات بيبي اوت اطب هون هذه سي ساكش فهمتي اندرستاند ناو سي ساكش
4: نو سي ساكش
3: شحر يا عم قديش بدي افسر لك اياها هذه نايم نال سمعتيها هالكلمة ها؟
4: من مستر؟
3: انت والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي ساكشن؟
4: ايه مستر بده مني سي ساكشن
3: مستر بده منك سي ساكشن؟
4: ايه
3: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني؟ كيف قالك بده سي ساكشن كيف؟
4: انا اوضتك بنظيف
3: ايه؟
4: مستر نايمة على تحت
3: ايه؟
4: مستر بيقول كوماري بيقول ياس مستر؟
3: ايه؟
4: مستر بيقول كوماري بدو سي سكشن
3: ايه
4: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن
3: ايه
4: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة روح اسألي ماما بيعطيكي
3: ايه سي سكشن بجريدة
4: ايه شو سي سكشن
3: سي سكشن بجريدة سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع الرياضة شو بالجريدة
4: شو
3: هذي عم تحكي لي على السكشن سي سكشن يعني
4: شو سي سكشن
3: واليوم شحنة اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة
4: ايه شو سي سكشن
3: لك يا الله لك يا عمي يا هو ولك شو عم بسار يا عمي أني بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
5: ما أنت عصفوري خي هدي
3: يا عصف اسبره هي سلم دياتك
5: شو الله بس لإلك هاوي لأختي كفاتي
3: اختي فاتي
5: ايه
3: جيب له ورد
5: ايه
3: جيب له شي خسي شي صحارة لوبي مش أحلى
5: بركيني
3: بركيني
5: ايه
3: مبروك عشو لقيت مرتك
5: لا خلصت منا
3: شو هالحكي؟
5: ايه في عصابي
3: ايه
5: خطفتها لأميليه
3: ايه
5: وعم بتطالب بديتها
3: ايه
5: وإذا ما دفعت لهم بيدبحوها ايه
3: ايه ايه ايه ايه
5: شو
3: ايه هذي منهم العصابي هذي ايه ايه ايه ايه ايه مشحر روح لكين اتفاعل $50,000 وزمتها لكين يلا
5: لا لا لا لا ولا شو بدي ادفع وان شاء الله بيذبحوها كمان
3: ايه
5: وعندي شو عرفك طالبين 50,000
3: ايش شو على 50 لا شيء لا شيء ام الياس بتسوى اكثر
5: بتسوى سرمي
3: ايه
5: انا بالتالي بدفعش حقها ايه
3: ولك لهجة مشحرة ولك بلكي عملوا لها شيء لا تعال قلك اني بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعون العصابات بلكي بنحكيهم وبينزلونا السعر بيعملوا لنا سبيشل عليها روح نط على البنك جيب $20,000 لا جيب $30,000 وتاع بلكي بنحكيهم بيقبلوا $30,000 يلا روح ان شاء الله
5: ولك شو بدي ادفع له
3: ايه
5: معنا عامل تأمين على حياتي لأمي الياس
3: ايه
5: بربع $1,000,000 اذا قتلوها بقبضهم كلهم
3: لك روح يا عيب الشوم عليك حاف على الوفا، حاف على الوفا. ولك بدك تبيعها انت بكم قرش؟ روح اتعلم الوفا من بحسين. ولك انا بحسين بملايين الدولارات ما بيعبيعني.
1: لك ببيع ببيع ب5000 ببيع كاش عن كيري قول يلا.
5: انا بعرف بدفعش حق على اللي لعم حسين. يعني رايي
3: وين راني؟
5: بدي اروح عند البوليس. البنك بتعرف العصابة بخلصوا عليها أسرع.
3: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس. يا مشحر أني يا الله لا يوفقك.
1: بركولة بركولة
3: بركولة
1: بركولة عملت بنك رابسي لأمي والقاضي عافيها عن كل الديون والمصاري اللي اخدتها. وبدي اياكم تسمعوا الخبر منيح.
0: سامعيننا
1: انا اتزوجت خزنة وطلعت شرن.
5: ويكون ويكون ويكون نومة أهل الكهف إن شاء الله. قوم قوم يا بحسان قوم. أنا بعرف كيف واعيك. قوم قوم ولك قوم يا بحسان قوم.
3: مشحن لك بعين مرعوب. الزلمة وجهه مصفر صار بده طاسة الرعبة. أنا
1: لك عن نعزة بطل جيب وليد.
3: يا مشحر ولي بدي اتشك عليك يا بوليس. هيدا بسموه سكشن هالرسما.
1: فين يعرف شو بيك؟ بضلك هاجم على البيت سيعة بالفرد سيعة بالقشط. فين يعرف شو بدي؟
5: بدي اعرفه هالمم معبورة وعين.
1: ايه قبيلك خيدة
5: هيدا الكركر كمي. ايش شو بدي فيها؟
3: كركرك عزرايك قلنا وياك.
5: اخ اخ عم سيبتي اخ.
3: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس. ولك تعشف المصايب عندي بالجملة. انا بيتنا راح من ايدنا وصار باسم كنتي المطلقة وصارت على الفوتي والطلعة عم تعيرنا وتتبعطع فينا. وابني الحمار
1: غشين غشين.
3: لك عاشت اللي غشين حمار ونقص ودنب كمان. راح شيل اسمه علم حطة وحط اسمي بديله. ايه وراح يعمل شرط سيل لبيته كمان. راح البيت من ايده. وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله راح عمل بنك رابسي كمان علم حطة ونسي انه اسمي علم حطة. ايه بعد ما حط لي اسمي على بيته خبصه طويلة عريضة. المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحط ايده على المحطة والله يستر اذا بياخدوها منا ولا لا. إيه؟ وراح اتجوز طلق مرته هذيك وتجوز بنت خالته ليعمل منه قرشين. بعدين رجع النسوان اثنينات وجابوا يسكنوا معنا هون. والنسوان كل نهار قتل ونقار قاعدين شلق صرامي بعضهم اني واقفه بيناتهم قوات يونيفيل. وجاي اختي معنا من افريقيا جاي مع جوعتي مش عم نلحق لها اكل. إيه؟ ومرتك اخذت مني المصاري اللي بعلمك منهم انت. إيه؟ وراح وصاحبهم عم بيطالبني فيهم. وبعد هيدا كله انت وعم تحكيني بالمصايب يا ابو الياس.
5: كل هالعميد والفنون عاملها حسين. منين معلمه؟
3: منين معلمه؟ من شريكه. ضل يرد على شريكه لخرب له بيته. واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي. ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي. شريكك مش هين علموا كل فنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار.
1: غشيم غشيم
3: حاشا تقلي غشيم. حمار وكل امر حمار هو من لما تزغرته هيك. قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضه بصيح. كل عمره هيك هو. اخ بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسه وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي. وصار كل صف يقضي فيه 3-4 سنين لاخر شيء كحتوه تحت. طلعوه كحت من المدرسه.
1: صبي كان ذكي بس طايل.
3: ايه اينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله. سالوا مره استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث؟ قال له طبعا مذكر يا استاذ. لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما.
1: مخبل الصبي مخبل طالع لخاله جميل
3: والله يطلع لخاله محمد خاله محمد دكتور وقدر وقيمي ضروري يطلع لخاله جميل جميل صياد سمك إله 30 سنة بيتصيد سمك وبعد لحد هلا بيعرفش أسماء السمك كله آخ مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي 3 أنواع سمك قال لي سمك مقلي سمك مشوي سمك بالفرن آخ جميل ما كنا منعرف بالعائلة إنه جميل عقلاته بياخذه وبيعطه ليلة كتب كتابنا أني وبو حسين إجا خي جميل ليبارك لنا قال له لأبو حسين لك هيدي اختي وبدي سلمك اياها اعتبرها مثل اختك واعز ومن يومها أبو حسين معتبرني مثل اخته وبعد عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس
5: ايه كلمين مصمص بس مصيبته على قده انا اللي بدي اعرفه هل مقبورة ام الياس وين
1: انا بعرف وين ام الياس
5: ام الياس وين
3: ولك لا
5: تديت ولك
3: لا تديت
5: يشرب الدم ولك لا تخلص عليها الليل
3: معه فرد هيك ولك لا معهش ابو حسين عم بيخرب صاير بيعرف شيء ابو حسين ولا فات لجوا بيعرف شيء
5: انت عافي شو عامل ام الياس
3: يتعمل عمايلة إن شاء الله شو بعد عاملة أم الياس شو
5: اكتشفنا
3: إيه؟
5: إن عاملة كسكس كسكس
3: وجع يخلعني كسكس كسكس لمين عاملة
5: كسكس كسكسينر كسينر لابن خيا
3: كسينر
5: إيه وخرب لي الكريكريدت تبعها وهي خربت لي الكريكريدت تبعي
3: لك يا شحاري على الكسكس والكريكريكريك ويبعت لك برد يا أم الياس حكيك وهرار وانت بجهل نفسك
5: والله إذا العصابة ما قتلتها يعني حارثني بدي أدفع بإيدي
3: هيك رجعت سمعت شي من العصابة هيدي
5: لا هي. بس أنا جهزت كل شي حجزت الفيونرال هوم ووصيت على التابوت بالأكريل وجبت لها فستان البرزي هدي كمان شوفي
3: هي شو هيدا شو هيدا شو هيدا رجيني شو صورة أم الياس انتقلت إلى رحمته تعالى بولين سخيف ولهيدي شو هيدي
5: ورقة النعوي
3: إيه؟
5: عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ إيه؟ إلا لما يعلن وفاتها بنعبي التاريخ بإيدينا
3: والله جهز كان حالك كل شيء كل شيء يعني
5: كل شيء صار زي العاقة منا هي
3: الله يسهل العاقة منا يعني إن شاء الله بتتسهل أمورنا
5: ورقة الإنشورنس عبيتهم وصاروا جاهزين
3: حتى ورقة الإنشورنس عبيهم يي لك ملا طلب لك كلهم عبيه
5: بكرة بعد وفاته بيومين ثلاثة بقدم الطلب بعد شهر شهرين بقبض ربع مليون دولار
3: مأنشر أم الياس بربع مليون دولار هي ولا هيك لأنشر أني لأبو حسين إيه دخلك أنت لما أنشرت أم الياس إجوا كشفوا عليا فحصوها شيء خايف يعني إذا أني أنشرت أبو حسين وإجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بأنشر لي شيء بربع دولار ليك أنا عندي فكرة شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب يعني ما وجع يخلعني قالوا لك عني هوية أنا جمع أنتيكا بكبتش اللي عندي يعني ولك تجوزك اختي
5: عشان
3: بدي فات تجوزك
5: ايه انا حبيتها من اول ما شفتها
3: يا حبك برص ستي خرص عشرة مكرس صحيح ان شاء الله بعدك عم تحب بهالايام ولا هالعمر بعدك بتحب
5: الحب ما له عمر يا ام الياس يا حسين
3: إيه؟
5: بعدين انا لو مش بعدني عدمة ام الياس
3: إيه؟
5: كنت اتجوزتها من اول ما شفتها ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين
3: خلص نتكل على الله ونجوزكم بكره بس تقبض الجائزة والله جوزك اياها والله
5: بس عندنا مشكله
3: ايه مشكله شو كل مشكله والى حل شو المشكله
5: انا مسيحي وانتو اسلام
3: ايه شوفي مش انتو بتؤمنوا بالله ونحن بنؤمن بالله اذا انتو نحن بنؤمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم انتو بتركعوا نحن بنسجد ما بهم انتو بتدق اجراس نحن بنقدم ما بهم بالنهايه نحن وانتو الله طبعنا واحد
5: والله الكل عم يتقاتل على الله والله للكل
3: الله للكل لكن
6: مريت عمي
3: يا عم استيصانش يا أرض احفظي ما عليكي حوطتك بالله من عين امك وابوك، من عين اللي بحبوك. يا يخزي العين
6: مرت عمي،
3: يا عيون مرت عمي، يا ببو عين مرت عمي.
6: عم يوجعني راسي.
3: يي سلامة راسك، راسي ولا راسك يعني.
6: وحسيته رح يبج.
3: يي يبج بالياس ولا تبجي انت؟
6: بدي ترقيلي، يمكن صايبيني عين.
3: يي تنعور عيون اللي صايبينك بالعين. عشو بده يصبوكي بالعين؟ الي لعشو بده يصبوكي بالعين؟ فوتي جيبي لي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
6: انا بدي اجيب لك مي؟
3: لا لا، انا على راسي، على ابوعة راسي انا فوت جيب لك مي. كوماري كوماري
6: كوماري مش هون، بعدت مع خالتي فاتن تجيب لي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
3: ايه جبتي بلاك فيري؟ ايه مش طيب البلاك فيري، ستروبري مش اطيب.
6: البلاك فيري تليفون تليفون يا جهلة، تقدمي شوي بالتكنولوجي.
3: ايه انا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي، مع انه امي الياس هلا عم تساعدني. الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك، قالت لي
6: فيسبوك فيسبوك.
3: ايه على الفيسبوك، قالت لي علمتني اياها ام حسين اي ام اش يو اس اس اي اي ان. ايه
6: والله شو،
3: ايه عم تعلمني التنكولوجي.
6: واو، ما عملت لك ايميل اكاونت كمان؟
3: ايميل مبالغ مبالغ كمان، قالت لي ام حسين اي ام اش يو اس اس اي اي ان ات ياهو دات كم. لا دات كم بالشتوية، دات نص كم بكرة بتعمل بالصيف.
6: وين صارت الرقوة؟ إيه
3: على راسي، على راسي أنا على راسي. عشو بدي يصبوها بالعين، بدي أعرف عشو بدي يصبوها بالعين.
6: أنت هون؟ ما شفتك بعدك عم بتدور على أم الياس. غيشي وميشي.
3: رقيتك مرقيتك، فقدتك ما لقيتك، بالشرد بالمرد بتعيشي ولا للقرد؟ لايك عليك يا عين، خلي خلي اشربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
6: هاتي من ايدك شو بطيلي حكي. ايه المحروس ابنك وين؟
3: يا حسان.
6: ايه
3: حسان عم يبرم من محامي لمحامي، شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل. اخ
6: يدور عمخه قبل المحامي. ايه لانه ابنك بلا مخ.
3: ايه بلا مخ، بعد عافية بلا مخ.
6: ابنك ان زديتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق، بتعرفي ليش؟
3: ليش؟
6: لأنه لوح.
3: ايه والله لوح لوح لوح لوح بالمرة، كل أمر يقول عنه لوح لحاك.
6: أنا فيتني ما إيه؟ حدا يزعجني.
3: لا لا ما حدا رح يزعجك، يا تغندر تغندر يا أخ.
6: مفهوم؟
3: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي، ولك مش الحق عليك. آخ حق اللوح اللي عندي. آخ ضبط فينا أول المسأل يا أبو الياس، بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس ايده. يقطع هالكلمة بعزيك.
7: شوفي مدام بيجيب واحد سكوب لكوماري.
3: ايه
7: وبيجيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سكوب لمدام.
3: خمسة سكوب ل فضل جيبت خمسة سكوب.
7: ايه ايه المدام ما بيشبع هون. ايه انتو ما بيجيب أكل، انتو نورية.
3: ايه
7: شو نورية؟
3: نورية لكن تفضل. ايه بيرضى عليك يا بولي، يشفلي مين في على الباب الله يخليك. ايه ايه وشو صار شو صار بعدين
7: أكل؟ مدام بيخلص خمسة سكوب وبيصير وي وي
3: يمشح يمشح الرحبة. الله لا يشبع إن شاء الله. أنا بيأكل خمسة سبون خمسة سبون يمشح أنا. الله
8: Please be with you.
3: وعليكم البيس ومرسي الله وبركاته. Who is you?
9: I'm John Smith, Jehovah Witness.
3: Who?
9: Jehovah Witness.
3: Have a witness. شو يعني have a witness here?
7: Witness يعني شو witness؟
3: شو بعرف عم تسأليني عم بسألك شو؟
7: witness يعني لما بيروح على محكمة.
3: إيه.
7: Judge بيقول you have a witness.
3: إيه. Yeah. لك يمكن هيدا المحامي.
7: إيه محامي.
3: Are you the are you كي بيقولوا محامي بدي ولك روح عايتي لي لأختي فاتن عجبي. Are you here to help?
8: Yes, I'm here to help you.
3: هيا هالمحامي لكن قلت أنا from the moment I saw you I said help wanted come. اجيتوا الله جيب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
8: What?
3: ايه اهلا وسهلا. ايه اهلا.
9: I'm John Smith Jehovah Witness.
3: ايه have a witness. I know have a witness هلا.
10: With your help, me have a witness. Eh?
11: Great. Well, I'm here to help you.
10: Eh, أهلا وسهلا. الله بعتك. God send you. Eh.
11: Hallelujah. God is the Lord.
10: Eh, أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. اتفضل اتفضل. Sit sit. أهلا وسهلا. هلا ابني بيجي. My son. هلا وبيخبرك اللي بده إياه. يا هلا يا هلا. قديش how much watch?
11: What?
10: How much watch? قديش الساعة.
11: How much is my watch?
10: Hey, how much watch?
11: Oh, that was a gift.
10: Hey, nice, nice. Hey, well, how much watch?
11: I said that was a gift.
10: Hey, I know, I know. حلوة كتير هل بيت اللي جابوها. طيب قديش الساعة. How much watch هلا؟ قديش how much?
11: Are you asking about the time?
10: Hey, how much? قديش how much?
11: It's 3:30.
10: 3:30, AM or FM?
11: You mean AM or PM?
10: AM or BM?
11: No, it's PM.
10: BM, 3:30 يعني AL صار. Like, my son come in one watch. بعد ساعة بيجي. Okay. In one watch.
11: Well, let's pray.
10: Huh? Let's pray. أنا صليت الظهر والمغرب بكير على. Me pray already. Me pray.
11: Well, let's ask the Lord for your salvation. Do you need salvation?
10: Do I need to wear
11: salvation?
10: Salvation, show salvation, salvation, sell يعني ببيع بس salvation. Sell what?
11: Salvation.
10: Salvation هذه مش مير علي. شو هي salvation؟ وهذه how much cost هذه؟
11: Salvation? The Lord's gift to the sinners is free.
10: Free? هات عطيني أربعة منا لكين. Give me one for husband, one for son. One for me. One, يلا ببعتها على ابنين كمان. شو هي هذه؟ يلا. Yes, yes.
11: So you need salvation for your entire family?
10: Hey, yes. معلوم. هي أول مرة بشوف محامي أنا بيعطي كل هالمحامية بإيش. Yes, yes. لك يا كوماري كوماري.
12: Yes, Mama. Yes.
10: وين صارت؟ وين صارت اختفاءك؟ وينها؟
12: بحمام عم بغني.
10: عم تغني؟ شو عم تغني شو؟
12: يلا بينا يلا يلا يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا يلا.
10: ولك مسحر مسحر ولك مسحر روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي روحي
12: حبيبي انت كمان امرجنسي حبيبي
10: انا امرجنسي يعني بنساني مش يا مسحرين يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا هلا هلا ماي سان كم وتيل يو اباوت ا بروبلم اباوت هيلب وانت فروم يو هاو از ماي انجلش انجلشيتي منيحه يا اندرستاندينج ماي انجلش
11: Yeah, but forget about your son's problems. Eh. Let's talk about your problems.
10: My problem? Ani ma andesh problem. The problem with my son. My son, yeah, mister, he are a big donkey. Hmarak baya. He was good boy, honest, ومشي دغري يعني هكا straight. Until he met his partner. His partner started playing with his son. يلعب له بعقليته. Playing with his... كيف بيقولوا عقليته بالإنجليزي؟ كيف بيقولوا عقليته؟ يا محسن كيف بيقولوها بالإنجليزي؟ Nuts يمكن. بالي أنا سمعتها بس واحد يقولوا أخوة بيقولوا his nuts. بلا عقل. بلا هيها. You with me? Eh?
11: I'm trying.
10: Eh,
11: I'm
10: understanding
11: trying.
10: Me.
11: Lord
10: eh.
11: Help
10: so
11: me.
10: So the partner started playing with his nuts. Until he changed him completely. My son, no more good boy, no more honest, no more straight. And he started playing with everyone. No good play, no good day. So he'll play like this, gala.
11: Let's see here. Leviticus 18:22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
10: هيك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري وما عملش كل هالتغليل يسلم تمك على كل كلمة قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمة منك سلم تمك ايه فماي سان صار يلعب على كل شيء صار يلعب الكريدت كارد الموركج وكل شيء خبص بكل شيء وانا I always tell my son Your partner is no good. شريكك مش هين شو بدك فيه؟ اتركه. Leave him.
3: there is, it is, we are example, يعني مثل, مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي. العب play with yourself you come happy. وانا I always always always tell my son play with yourself, like play with yourself you come happy. الشراكة فيها وجعة راس. لك نو هذاك أكثر.
11: That's what you teach your son.
3: But he no listen to me.
11: So your son's a ha ha ha
3: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
11: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
3: ها ها ها ها ها ها ها ها
11: ها ها ها ها ها ها
3: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
11: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
3: ها ها ها ها ها ها ها ها
11: ها ها ها ها ها ها ها
3: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
11: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها For whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
3: Eh, Allah yitqabbal minnak ya Rabb. Sallim timna. Eh.
11: So your son is gay?
3: Huh?
11: Gay.
3: Gay.
1: خالتي.
3: شو الجاي؟ شو الجاي؟ شو الجاي يا خالتي؟ شو الجاي؟
1: شو؟
3: جاي جاي شو يعني جاي؟
1: جاي يعني سعيد مبسوط بعثتي أنا هلا.
3: مبسوط؟
1: إيه.
3: حسان مبسوط من البسط المشحر هيدا.
1: خالتي عندك مداءة كبة؟
3: لا شو بدك تدقي كبة؟
1: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة أنا بفرجيها هيك جشت
3: ونعرف الله يعيني حسان عليك انت وشرن المبسوط منال المبسوط المشحر على هالعلقة اللي عليها
13: ملتي لو ترارم رم ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش.
3: ايه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا انت والله. هي إز جاي
1: مين هالشتلة؟
3: هيدا المحامي.
1: محامي؟ لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيتوا هلا جيبك يا هلي لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي وهي وهيدا قديش بده يكلفني؟
3: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن ناس وآدم يكلفني بيصلي وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن فيشن ببلاش.
1: شو؟
3: ما بعرف قال لي فيشن بده كان بده يبيع لي هون بعدين قال لي بده يعطيني هون ببلاش.
1: شو فيشن؟
3: شو بعرفني يعني قال لي بده يعطيني هون
1: ببلاش. هاو ماتش هاو ماتش
11: How much what?
1: Look how much service you.
11: Oh, my service is free.
1: Free! Everything is free! Everything is free! Everything is free!
11: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
3: Hey, hey, hey, شفت اللي قالها هذي.
11: Will you accept the Lord's salvation?
3: Hey, yes.
11: Well, let's start.
3: يلا إن شاء الله يعطينا يوم هلا.
11: Tell me more.
3: Hey, tell you more.
11: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
3: In English,
11: preferably.
3: I kept telling you how to be in English.
1: Rakhet ya hki bil Arabi, wana btarjimlo.
3: Okay, ana okay. If me trans speak Arabic, or him translate you.
11: Lord okay. Have mercy on my soul.
3: في ليلة من ليالي أضال الهضال في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور. وكانت السابعة بين أخواتها وكان ولك شو بيك منك شو عم ترجم بني
1: لك لشو الحد كله لشو
3: لك شو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري
1: ايه وشو بده باللايف ستوري تبعي
3: ايه بلكي بده بلكي بده ينشرها ويعملها كتاب
1: ايه يا هيري الكلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يتيها بالعالم
3: شو بعرف بلكي على الخلفة اللي مخلفتها
1: لك شو مخلفي يا بابا انت شو بخلفي اوباما؟ لك الزلمة جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضية وبركي بركي برجع له المحطة لحسين شو بده قصة حياتك؟ احكي له عن حسين
3: هي قولك معك حق مزبوط انا اللي شو عم خبره عن حاله بس خبره عن حسين ايه مزبوط مزبوط Are you with us?
11: Physically
3: ايه ايه في ليلة من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكر
1: الله بكفي بكفي بس بكفي تقبري طموز بعزل كوز تبعي ولد حسين بن هاني بن شكر الله رح حسن كان بالصباح هو لك ليه لابنك عليته بياخده وبيعطه وبينضحك عليه بسهولة بلما خلق هو هيكل
3: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح.
14: ابنك لا ديك ولا فصيح ولا بصيح.
3: اخ اخ تفضل تفضل. ايه تفضل تفضل. Like there is it is we is مثل example in Arabic describe my son مزبوط. بيقول الديك الفصيح من البيضة كيف بيقولوا ديك بالانجليزي؟
14: chicken.
3: chicken يعني دجاجي.
14: male chicken.
3: male chicken.
14: بركة chicken male.
3: do you know what's a chicken male?
5: chicken male.
3: how about male chicken?
5: male chicken.
3: شو هذي لا هيدي ولا هيدي فهمين عليها. how about the chicken husband?
5: chicken husband.
3: ولا شو بقى كلمة بقول لك كلمة بتجاوبني عليها. chicken husband. like if me chicken. وهم husband me. What's name of husband?
5: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
14: Hanny.
5: Well, his name is Hanny.
3: عنجد. والله زدنا معك. مني I know his name is Hanny. I don't mean his name. And I mean the name of the husband of chicken.
5: What chicken?
3: ولا حكي لك شو كلمة انت
14: حالي. انت ما حفين تكتع لك بشغلة انت. Sir, are you a chicken?
5: No, I'm not a chicken.
14: Good, good. Me no chicken.
5: Okay.
14: But her a chicken. يعني هلا انت you no chicken. Me no chicken, but her a chicken. So what's the name of husband of a chicken?
3: افهمك هلا. جاوب يلا جاوب.
5: Okay, okay, okay. If she's the chicken and you're her husband, well then your name's Hanny.
3: No.
5: His name's not Hanny?
3: Yes.
5: Let's pray.
3: يا ارجع لي للصلاة هيدا.
5: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
3: أم أم أم أم السلم التديك بلكي بيفهم عليك.
14: أم أم أم كي كي كي كي كي كي كي كي
3: كي كي كي كي ولك شو هالديك هيدا؟
14: هيدا ديك مودرن.
3: هيدا ديك مخنث هيدا.
14: هيدا اللي طلع معي هلا.
3: آخ لك إشحار أنا لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل ديك. كيك كيك كيك
14: هيدا ديك.
3: هيدا ديك. يلا
14: لكن أنا بعمل الجيجي وانت عمل الديك.
3: إيه يلا يلا لشوف. كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
14: كيك كيك كيك
3: كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك ولك
14: شو
3: ولك شو هالدجاجي هيدي؟
14: لك هيدي الدجاجة عم بتبيض. مين مين هاي مين هاي؟
3: هيدا هيدا المحامي هيدا المحامي. What do you call this?
5: Insanity.
3: شو insanity بالإنجليزي؟
14: يعني مخشخشين.
3: بعد ما فهمش على ما كملوا البقبقة يا
14: نشأت حالي تليلو
3: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالانجليزي
14: ديك
3: ايه ايه
14: كاك
3: شو ايه
14: كاك كاك
3: كاك
14: ايه
3: هيها
14: هي هي
3: ايه تعال تعال
14: كفي بكبكي
3: تعال
14: شو لقيتوها لقيتوها
3: لقينيها لقينيها طلعت كاك الله يعطيك عتاب يلا
14: يلا قليلو ياها
3: قليلو ياها هلا لقينا كلمة كاك بدنا نلاقي كلمة فصيح
14: ايه
3: ايه ما نحن عم
14: شو عم تحاول تقليلو
3: عم بدنا نقول له الديك الفصيح من البيضة بيصيح
14: ايه
3: ايه قليها لشو تقليلو
14: الديك الفصيح the good cock from egg shout
3: يا عمي ما اشترك انت إلا ثلاث أرباع الساعة أنا وبحسان لقينا كلمة دي أنت ترجمتي المثل كله بلحظة
14: إيه ولا شو مفكرة هي ها هيدا مخ
3: إيه وأنا كل عمري أقول أم الياس هيدا بلا مخ بالمرة لكن ترجمين لشي مثلتين
14: شو بدك ترجم لك؟
3: ترجمي لي لشوف ترجمي لي ترجمي لي مقصر وفي الصحامي
14: شورتي وذ هات فارتي
3: ترجمي لي
14: شو بدك ترجم لك
3: درت الأطرش فص لا سمع ولا حس.
15: وليه دخلك أنت وأمثالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة؟
14: ترجميلي ترجميلي
15: شو بدك؟
14: انتور ياك ديش تينبط الحشيش.
15: Wait my ass to grow grass.
3: ايه ترجميلي هيدي
15: شو؟
3: يا حماري يا جدع،
15: يا حماري يا جدع،
3: يا مشنشل بالودع، إيه؟ لطعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع.
15: ايه سهلة هيدي.
3: ايه
15: يا حماري يا جدع،
3: إيه
14: يا يا يا يا لك السيلة الزلمة قاعد هوني مثل السطلة، لك هذا مش هنرجع الساعة. اسمعوا يا جماعة معقولة يعني؟
3: يا عفوا هاو ار يو يو جود؟ انت هاو ار يو انت شو؟
15: ايه حاتي بالوين فتاة اسلق راس بطاطا.
3: ايه كل الرز رز مسلوق، رز مسلوق ارخص. ايه لا تواخذني يا عمي شحر نسيناه هذا. وروروي
16: pardon me
3: وروروي
16: say it again
3: وروروي
16: are you speaking English
3: I'm trying
14: هيدا انجليزي اللي عم تحكي
3: ايش اسبانيولي عم بسألوا وين كنا وروروي
16: oh where were we Yes, you were telling me about your son, some type of example.
3: Hey, the example اللي كنا عم نحاول إلك عنه. إيه الديك الفصيح كيف قالت أم الياس. The good cock from egg shout.
16: Oh my lord.
3: My son, from the beginning, no good cock. His dad, good cock.
16: No, no, no.
3: يا رأيت طلع مثل بيو هيك
16: شاطر. James 1:5. If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
3: You know what my problem is?
16: You are lacking of peace, inner peace.
3: Eh, well, can you help me with the problem?
16: The solution for all your problems is here!
14: شو هو هيدي؟
3: شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكاني هيدا؟
16: Take it, open it, read it. And when you open this book, peace will come to you.
3: Hey, take it, open it, read it. When come peace, come to me.
14: أنا بعدنا عنا دساتير نحنا.
3: طول بيلك طول بيلك تايبو ويردونا المحطة وكل شيء منفتح ونقرأ وكل شيء.
16: Yeah yeah yeah. Peace will come to you and your whole family.
3: إيه منيخذ القراءة شو هو؟ لكن
15: صحتين
3: عقلبي
15: مطرح ما يسري يمري
3: والآيلة
15: شو عم تاكلي
3: سرمي
15: طيبين
3: لا مش طيبين أبنى
15: ياكي تعال نلعب شي لعبة
3: مش فاضي عم باكل عنب
15: ايه بتلعب بالعنب بتلعبي
3: لعبة بالعنب؟
15: ايه لعبة بالعنب بتلعبي؟
3: شو هي هاللعبة؟
15: وليك بتعرف الأبجدية؟
3: الـ ABC؟
15: الأبجدية بالعربي
3: الألف بي؟
15: ايه بتعرفيها؟
3: ايه بعرفها
15: ايه طيب هلأ نلعب لعبة هي لعبة أنا مألفتها
3: ايه
15: هلأ أنت بتقولي حرف وأنا بحرف
3: ايه
15: بنقول الأبجدية كلها
3: ايه
15: وكل حرف عليه نقطة بيطلع لك حبة
3: ايه
15: وإذا عليه نقطتين بيطلع لك حبتين
3: ايه
15: ونقول الأبجدية كلها على الآخر واللي بيجمع أكثر شيء بيربح
3: منقول الأبجدية أنت حرف وأني حرف
15: إيه؟
3: والحرف اللي على نقطة بياخد حبة إيه؟ وعلى نقطتين بياخد حبتين
15: إيه؟
3: وبعدين شو بصير؟
15: بنشوف منقول الأبجدية كلها واللي بيجمع أكثر شيء بيكون هو ربح شو بتلعب إيه؟
3: إيه هيك بنجرب إيه؟ لشوف
15: يلا
3: لعبنا أنت قبل بمرة
15: العبيها هلا حلو حلو إيه يلا
3: يلا ألف
15: ب حبة يطلع لي
3: إيه؟ طولي بالك أه يا حربوقة أنت
15: شوف
3: بدك إني أنا بلش الألف الألف ما عليهاش نقطة لا أنت بلشي
15: طيب أنا ببلش
3: إيه
15: ألف
3: ايه يلا ب نقطه باخذ حبه
15: حبه
3: ايه هيدي ب
15: ت حبتين هيدين
3: اه ت ثلاث حبات هي وحده اثنين ثلاثه ها
15: جين حبه
3: ح
15: خ حبه
3: دال
15: دال حبه
3: رين
15: زين
3: سين
15: شين تيتي
3: صاد
15: ضاد
3: ط
15: ظ
3: عين
15: غين
3: في في في في حبة حبة حبة إيه
15: قاف حبتين
3: كاف
15: لام
3: ميم
15: نون حبة
3: هي
15: واو
3: لما ليه
15: يي حبتين

0: هنا راديو كوكبة.
1: بس هالمرة عني ببلش، شو انت اشرت اشطر مني يعني؟
2: ايه موافقة.
1: ايه ها الف هي بشرح ياخذ حبي
2: يلا. انا بي باخذ حبي يلا.
1: تي باخذ حبتين.
2: تي ثلاث حبات.
1: ايه جيم حبة.
2: خا حبة.
1: ايه دال.
2: دال حبة.
1: رين.
2: زين حبة.
1: سين.
2: سين ثلاث حبات.
1: صاد.
2: ضاد حبة.
1: لك يا مشحرة كيف صار هاي؟
2: شو صار؟
1: لكن بلشتي انت ربحاني وبلشت اني ربحاني.
2: ايه شو انت مش عم تعرفي تلعبي؟
1: لك مش حق عليك، حق علي اني الهبل اللي صدقتي. لعنة طلعت لي العنقود واني مثل الهبل عم بتفرج عليها. بحسين
3: شو؟
1: تعال نلعب.
3: مش هقلي.
1: ولك بخاطري شي مرة اقول لك تعال نلعب تقول لي ايه، لا بالنهار ولا بالليل. انت بتلعب.
3: لك تلعبي بالأربعة، لك ليش ما لعبتيش انتو هذا المحامي جبتيه لابني؟
1: أي محامي؟
3: لك هذا الزلمة اللي قعدتي تحكي ويا انتو ويا ساعتين وكنت مفكرتيه محامي؟
1: ايه شو بعرفني؟ فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت أني وقماري هون، فكرني محامي ولا فكرني هيك؟
2: لك هالمحامي وهالتعكير شهود يهوى كمان.
1: ايه شو هذا الشهود يهوى دخلي؟
2: ولك هولي بدعة يهودية عم بيحاولوا يخربوا من المسيحية.
1: ايه؟ بدعة يهودية؟
2: ايه هيك
1: بقول. والله هلا اللي كان عندنا يهودي.
2: ايه يمكن. ايه
1: يا مشحر انا
2: شو
1: كان عندنا بالبيت يهو.
2: ايه
1: ولي يا مشحر انا، ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يعني.
3: يعني هودي مش مسيحية؟
2: لك هودي لا مسيحي ولا شيء، لك هودي ما بيأمنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا.
1: إيه؟ ليش أنتوا بتصوموا؟ ما نكون بتفطروا الساعة 12 أنتوا.
2: لك نحنا مش الصيام اللي عندنا صعب، القطاعة هي صعبة.
1: شو إيه؟
2: قطاعة.
1: قطاعة؟
2: إيه.
1: شو قطاعة يعني؟
2: ولك منقطع عن كل شيء يعني، منكلش لا لحمة ولا جبنة ولا زفرة ولا لبنة، وكله بايض وهيك كله ما بناكله. كل
1: جيش وهيك كمان
2: كله جيش، هي ما بندق فيه كل الصيام.
1: والله
2: ايه.
1: شو بتاكلوا لك ايه؟
2: يعني حبوب وخضرة يعني، بدك تقولي مجدرة وفول وفليفل 40 يوم ليطلع من العيون.
1: والله لا وين، نحن صيامنا أحلى بكتير، نطبخ طبخ ليوم الطبخ. قالي منطبخ بشهر قد ما منطبخ بسنة. والله نحن الأيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند. والله انا.
2: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام؟
1: ايه نحن لك كل شيء عندنا بالصيام بيزيد، نحن بيزيد التقوى والصلاة وعمل الخير والكوليسترول والتريجلسيريد الملوحات السكري كله بيزيد عندنا، الضغط وكل شيء.
2: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي.
1: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن.
2: ليك ونحن بالصيام يعني في كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا، هيك كله ما بياكلوه، وبيربطوا المي بالصيام.
1: شو ايه؟
2: بيربطوا المي؟ ايه.
1: شو يعني بيربطوا المي؟
2: ولك هيدي كلمة هيك بيقولوها بيربطوا المي لأنه ما فيهم يتجوزوا، لأنه ما فيهم يعملوا هيك الشغلة.
1: والله؟
2: ايه.
1: بالصيام فيهم شي يتجوزوا؟
2: لا ممنوع.
1: بيعملوش هيك؟ أبداً.
2: ممنوع. ايه.
1: والله؟
2: ايه.
1: كل السياح عن جد ولا بحسان
3: شو
1: لك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين. لك المي مربوطة عنا الى اكثر من 20 سنة.
2: مربوطة.
1: يا حسبتي يا وجعي يا حزني. مربوطة ولا نقطع متمصي ولا نقطع.
2: أبداً
1: ما في شيء. آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي، والمي مربوطة يا أفندي.
4: ديرم ديرم ديرم ديرم ديرم ديرم.
1: ولك آخ منك يا أبو حسين آخ. هو ديروا المي
4: ديروا المي
1: وخليها تشرب كل الحي،
4: وخليها تشرب كل الدم،
1: ونغني ونقلها خي وديروا المي
4: ديروا المي.
1: هلأ صرت افهمك.

0: النية لفيروز.
1: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام، قالت له دير المي.
0: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شوية؟
2: لك يديرك عزراعي اللي صوبه، لك ما انت بينك انت وياها، لك انت جوزك عم يبرم عليك وانت ابنك وصلنا للحديد ودايرين لي هون يرقصوا الاغاني.
0: عامل ايش بنغني هون لننسى وجعنا؟
2: لك لو وجع ابنك بينتسى، هو وقع على مصيبه ان شاء الله نقدر نطلع منها.
0: ايه الله يعينك يا حسين، داير من محامي لمحامي، فيش محامي ناوي يحمل له هالقضيه يمسك له القضيه.
1: يا حسين شو صار؟
2: وانت شو يا مني شو؟
1: شوف شوف
2: سلامتك يعني، بس عم شوفك اذا مبسوطه عنا، مضايقه من شيء؟ يلزمك شيء؟ بدك شيء يعني؟
1: مضايقه مضايقه ولا شيء؟ شو بدي يضايقني؟ البيت واحلى كمان. ايه لا ايه لا مبلا مبلا مبلا هي طع عمرها هالغساله اللي عندكم كرمالهم تابع تابع بزنهم فيها.
0: الغساله
1: النشافه
0: النشافه
1: مش
0: ايه ام الياس.
1: نعم
0: المشكله مش من النشافه.
1: من شو؟
0: المشكله من البراد. إيه. حاكم كيف ما تضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني؟
1: بتعرفي شو؟ أنا لما أكون بالبيت ما باكل كثير.
0: إيه؟
1: بس لما أكون برا باكل قد خمس زب.
0: إيه اعتبري حالك ببيتك هون لك إيه؟ اعتبري حالك ببيتك هون.
2: يا منيس يا منيس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تخديها هون خيمتي عنا، مش ناوي ترجعوا على بيتكم؟
1: كيف بدنا نرجع وليس بده
0: يقتلني؟ حالف يمين بده يحط رصاصة براسك يا منيس.
2: إيه أنا إذا كنت محله بعمل مثله.
0: إذا كنت محله بتقتلني؟
2: إيه بقتلك وبشرحك وبفصفص عظمك على اللحمة وبحطك بالجاربش ديسبوزل جعفة جعفة وخليك توصلي للمجرير، وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر، خليني لأقول
0: يا مسحرة ليك أنت شهدي على حكيتي.
1: إيه
0: إذا شي مرة اختفى عصري بتاعتي شو لازم تعمل؟
1: إيه بوقف دق السيفون.
0: لك لا
1: شو؟
0: بتروحي بتخبري البوليس.
1: إيه إيه البوليس البوليس.
2: قومي قومي يا ملياس قومي، روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طقطقه للسلام عليكم.
1: إيه؟
2: لك ابو الياس قلبه طيب وما بيأذي حدا، خلاص روحي لعنده خبري كل شيء واطلبوا منه السميح. يلا
1: إيه انت شو بتجوري علي؟
0: اني لك عارفينيش شو شيء يعني ما بدي اديش اتدخل، بس لك يعني الزلمه كلمه بتاخده وكلمه بتجيبه. روحي كلمتين احكي هيك بطريقه وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك. شو شو شو شو شو بدي ادي غير هيك يعني؟ إيه؟
1: يعني انت بتضمن ويا
2: خلص انا بضمن لك ايه؟ قومي عليك الامان ما راح يعمل لك شيء. قومي
0: ايه بتكدع على الله وروح. شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهايه؟ بالنهايه بدك تروح تخبري.
1: ايه يلا روح. لكن يلا بخدركم يا جميع استروا ما شفتوا منك.
0: ايه ايه رح نستر كثير
1: والله مش طولنا عليك. طيب لايكي البراد عندي فاضي يمكن هيك لشيء.
0: ايه سحطان عافيه.
1: يلا بخدركم يا جميع
0: مع السلامه. مع السلامه. أو لك بيعمل لها شيء ابو الياس؟
2: لك يضرب منه لا إله إن شاء الله يقبره.
0: ولك ليه؟ مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هاك.
2: لك المرة غلطت بحق أو بحق جوزها أو بحق الكل ولازم تنال جزاء. الله يرحمك يا بيي كان يضل يقول لي المرة مثل السجيدة من فترة لفترة بدها تنفض.
0: دخلك أنت وبيك وين رايح؟
2: رايح رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين.
0: إيه دخلك أنت وأمتيرك أنت وبيك. الله يعين ام الياس على هالوقعه. هيدا ابو الياس بنص عقل. ايه شو ابو حسين لشو بعقله الكامل يعني هو؟ ايه ياس
3: يو مزيد
0: ياس. شو هيدا الباب البيت اللي فيت لي طالع طالع البيت؟
3: هلو ام بارب ويلاند فروم هوملاند سيكيورتي.
0: فروم وير؟
3: هوملاند سيكيورتي.
0: هوملاند سيكيورتي هوم سيكيورتي. شو هي شركه الالام يعني؟ سام بده يركب الان بالبيت عشو خايف على مصريات وما راحوا. ماي سان نوت هير نوت هير
3: نو بروبلم. ام جست هير تو اسك يو ا فيو كويستشنز.
0: اني اسك مي فور اسك مي ايه اسك مي تفضل. اهلا وسهلا. كم اهلا وسهلا. شو هذا يا عم؟ ايه يس نعم شو فيني اسالك؟
3: وات از يور نيم؟
0: اني ماي نيم جميل.
3: كان يو سبيل ات فور مي؟
0: جميلي جي از جزر اي از عطايف ام از ام از مجدره اي ال از لبن ام ورز اي.
3: I'm sorry I didn't get that. How do you say your name again?
0: جميلي جميلي.
3: Oh we're not looking for you. I'm looking for Khazni.
0: Khazni Khazni ما عندناش خزنه. ايه عم دور على خزنه خزنه خزنه نتير. Come in one watch. You come in one watch, ساعة خذني أرهب.
3: No problem. I'll come back.
0: Hey, طيب, can I help you with something, أنا?
3: No, I want to speak to Cosmi and her new husband.
0: Hey,
3: goodbye.
0: مع السلامة. شركة الألارم شو بدها بخزني وبحسان والله مني عم بفهم شيء يعني هلا قبل باك بلش عم بفهم شيء يعني
4: هيدي مين يم اللي كانت ها
0: يا مشحر لحقها هيدي كانت عم تسأل عنك هيدي من شركة الألارم يمكن
4: شركة الألارم
0: ايه هوم سيكوريتي قالت لي هوملاند سيكوريتي ايه
4: هوملاند سيكوريتي
0: ايه
4: يعني الاميجريشن شو بدها شو قالت لك
0: هيدي كانت الاميجريشن يا مشحر شو بعرفني يعني سألتني عن خزني وعنك قلت لها هلا بيجي بعد شوي يعني
4: هلا لا بعد ناقصني يا اتورط مع الاميجريشن مش كيف اللي صار فيه اليوم
0: لشو صار فيك تقبرني اليوم
4: اجى البوليس وطلعني من المحطه بالقوه
0: طلعك بالقوه
4: ايه
0: ما قلت لهش هيدي محطتي من سنين انا ها
4: قلت له يا امي قلت له قال بس بالقانون صارت للبنوك
0: لك هاك تعبك وجناك هيك تعبك وشعاك يروح هيك لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة تروح منك هيك بساعة سماعة
4: هذا مش حق يا عمي هذا مش عدل هذا ضد القانون
0: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون ما خليت شيء ما عملته إلا ضد القانون هلا عم تطالب بالقانون لك شو بدي اشمت فيك حدا بيشمت بضمان بس خليت شيء ما عملته غلط على الكل سر بدك تلعب وتحتيل خلت شي ما وسخت ايديك فيه
4: شو انا لوحدي ما كل العالم عم تلعب على القانون
0: انا شو بدي بالعالم بدي انت اذا العالم عم تلعب على القانون هذا ما بيبررنا انه نحن نلعب على القانون كمان كان ماشي حالك وعم تطلع قرشك بعرق جبينك وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك طلعت حوالك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكلبشين وبطرانين على العالم سر بدك تعمل مثلهم يعني وبيك إن سديني بوزنه مش عم نحكي ونقول الله يهديه بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي لأنك غيرت كتير يا ابني ما عاش حسين لنضيف لقلبه أبيض وطيب عمتك المصاري ما عاش تعرف كيف بدك تطلعها حلال ولا حرام ما بهم
4: لا يمي أنا المال الحرام ما بقرب صوبه
0: ايه والأموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون هذا مش مال حرام شو بتسميه هذا مال حلال
4: انا هنا بسميها شطاره ها
0: لا هيدي اسمها سرقه والسرقه حرام قد ما تعطيها قد ما تعطيها اسامي وتبريرات شطاره ولا ملعنه ولا زكاه هيدا كله فعل سرقه وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقه ولك ما بتاكل لحمتك الا حلال وقرشك عم تاكله حرام عشو عم تصوم وتصلي اذا هيك صارت نفسيتك ها بتسرق وبتقول هيدي شطاره
4: لما ان الدوله عم تاخذن منا تاكسيات وضرائب قلنا خلينا نستفيد شويه
0: ايه بعتت وراك الدوله لها بعتت لك دعوه خاصه دخيل اجراك يا حسين مش قادرين نعيش بلاك شرفنا عنا نسيت حالك مثل الشحات انت رح توقف على باب السفاره لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها لك هيدي البلد هيدي قوانينها وهودي ضريبه يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبه يا اذا مش عاجبك قوم حمل حالك وفل الله معك مستقلين عنك اذا بتفل
4: الله يلعن هالدوله والساعه اللي جينا فيها لهون ها
0: لا يا حسين لا لا تسبش هالدوله مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك انت اللي عم تعمل غلط بحقك ولك شو بينا نحن العرب عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع من سبه كمان ولا بلادنا عجبتنا ولا البلاد اللي هجرنا ليها عجبتنا اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتيل واللي عم يعمل السبعه وذمتها وكله كرمال شو كرمال المال اللي صار عنا اهم من الاخلاق اي والله مرض مجتمعنا وفتكت فينا قافي وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوا عم نشكي منه لك شوف الواوا وين الواوا بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا كلنا بدنا نغنى باي طريقه وبسرعه ومش عارفين كيف بالسرعه ولا لا ما بهم على كل شيء بنلعب على الكريدت كارد بنلعب على الانشورنس بنلعب على التاكسز بنلعب على الويلفير بنلعب على المورجج بنلعب واذا زبط معنا شي ضرب بننفخ حالنا ونشوف حالنا على العالم وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرشه بعرق جبينه وبين معه قرشان منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق ومننسى حالنا نحن شو عملنا قبله
2: يعني اللي بيسمع هيك يعني اللي بيسمعك بيقول إنه كل العالم هيك إنه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا
0: أنا مش عم أقول كل العرب هيك بس إذا في 5% من العرب عم يعملوا هاي، بيكونوا هالخمسة بالمية هني اللي عم بيوصخوا لنا سمعتنا. فستان العروس، فستان العروس قد ما يكون أبيض وحلو، إذا إجا على نقطة حبر وحدة هيك بتنسخ بتوسخ وبتنزعه، وبتصير هالعالم بدل ما تطلع على الفستان وبياضه بصير يطلع على هالوسخة ويعايروا العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. يا ما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجل لتطلع قرشة حليه وتاكل لقمة مغمسة بعرق جبينها وعايشة مختفية والله عم بيبارك فيها، وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستاننا، ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع فستاننا أبيض نرفع راسنا فيه. ليك يا حسن، يا تقبرني يا حسن، راحت المحطة الله لا يردها. لما كان قرش حليل كانت منيحة، بس لما صار قرش حرام وسخطك. روح يا ابني، الله ما بينسى عبيده، روح صفي نيتك وبلش من أول وجديد. شفت لك شي مصلحة صغيرة بلش فيها، قول هيدا درس تعلمته لعمري كله. ولا تخاف يا ابني، أنا معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان، وباقي المبلغ منضلنا نزبطهم نحن.
5: أنا كمان بعطيك سيختي كلها.
0: تفضلت تفضلت يا حسان. لك تقبرني يا حبيبي، بس الله يرضى إنسان ما بتعرف كيف الله بيوفر. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعة كل عمرك انت. وحسام
4: بالوقت ايش عمل؟ ايش عمل؟
0: شو بحيبك دم؟
4: واحد
0: شو مشحرة؟
4: بيدي
0: يا مشحرة قتلتها؟
4: لا لا
0: يا مشحرة، انا
4: كنت عليها التاني من الطريق جبتي رقدت صوبي بعد تعرفت شو صار، ضربت الطيارة سيارة وتطيارة واجت عادي حدي ركضت عليا وكانت على آخر ندى طلعت فيه وعيونها زاغ وراح.
0: لك وين هلا وين هلا وين هلا؟
4: برا برا على الحشيش بلوع لا حس ولا خبر.
0: لك يا مشحرة، لك ما قلت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
4: عملت لي عو عو وراحت.
0: يا دلي يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صار تتعوي يا دلي.
4: ام الياس وين ام الياس؟ بدي بحر بدي خلص عليها بدي اشرب الدم.
0: ولك يا مشحرة، ما بالك عم تقول ام الياس ضربت السياره وميتي ملحوقه ملوحه
4: بس ام الياس كلبت بوبسي.
0: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس، الله لا يعطيك يا ابو الياس، قسمت لي نص عمري. ولك عم تحكي عن كلبي وانا فاكرتك عم تحكي عن ام الياس.
4: وين ام الياس؟
1: ابو الياس
4: ام الياس وانا قاعد حالي كريم بدي اجي وعايزك بصير
0: يا
4: Oh,

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على البيت يا الله اني يا الله يلا جاي جاي
1: ويكشبك يسيع على تفتح الباب وينك شو عم تعملي وين كنت
0: إملياس
1: ويك وين رحتي شو بكي
0: إملياس
1: نعم
0: ولكيفك يا إملياس
1: منيح
0: كيف صحتك ولتعتعت على مستعب وصل الخدمة
1: شوفي
0: الحمد لله على السلامة
1: الحمد لله على السلامة شو الحمد لله على السلامة هلا كنت عندي كم شوي
0: يا مشحرة تعتعت
1: شوفي خلينا شو
0: تعتعت
1: نعم
0: عادي
1: عادي شوفي
0: عادي
1: عادي نعم
0: عادي
1: شو
0: عادي لخبري هالحلم اللي كنت عم بحلم
1: حلم
0: شو حلم
1: شو
0: كابوس والله
1: يلا ينزل
0: يبلش الكابوس وعلى سبب

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: طالع دين من الحب من مشاكلنا اليومية بدو

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه. وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمن عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبس، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشو على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
12: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
13: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب اتكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
14: أبانا الذي في السماوات،
15: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
12: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس.
5: علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
16: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
17: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
18: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد، نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معي خلينا جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلتيلي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
1: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يعني؟
3: إلك أنت؟
1: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي. بظهر من الصبح أنجح أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
1: شكرا يا نصر، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
1: درويش.
0: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
4: ايه بس انتبه اوادم تيفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش. أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
4: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
4: طيب باردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: آخ كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر آخر مدي صار يتضايق فيي.
4: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظة ست ملحم، تاكلت كافية درز هالقطعة اللي بايدي بس.
6: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: والله مشوار
5: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله يكرمك.
3: بس دقيقه ترتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بيجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي درسلي. أنا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
6: شوف تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
6: إيه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحلة هالموديل.
6: ايه منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
6: صدق هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي القياس اعملي معروف. يي علينا، اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
5: خليك بشغلك انت يا اختي، انا بفتح.
6: اوكي.
1: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشف فرجك على الاوضه.
1: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضل.
2: كثير منيحه
3: هاي، خلصنا.
2: يسلموا دقيتك.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
2: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتوا تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. أيه. بصير المستاجر يفوت ليا من برا.
2: إلى باب خير. إذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصور هو فايت ظاهر من هون لك.
5: يظهر الأوضة عجبته كنجوى. بتفقي معه للعم؟
1: إذا ما عجبتني الأوضة بتعجبوني أنتو يا بنتي.
2: شو شوفي عينه رفيعة أخونا.
1: متأسف يا أختي، هتهمي مش اللي أنا غلط.
2: لا يا خي، انا ما بيني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كثير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكم اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباريه على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سمحة نفس.
2: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة على النار وصار في بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
1: حضركم.
2: بكرة رح تفصليني التغيير مش هيك؟
3: تكرم عيني. الله يسلمك. تبقي تعي سلينا.
2: ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بجي، بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم، تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
1: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعه يا عم؟
1: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البورة هذي.
5: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، انتي أكبر مني والقرار النهائي إلك.
1: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
5: ولو يا عم اثنين خيات يتامى، قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
1: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا انوجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
1: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي انا فايت احضر الغدا.
7: جهز عن جديد بيظهر.
2: نعم. ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
7: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي، تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
2: ايه اذا ما كانش في مانع، نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا عجل شاي تعمل.
7: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربلة بس.
2: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي والنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
7: عم قلك روح يا عمي، اخذتك عن شغلك تاخديناش. روح.
2: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك ضايقة؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحسابها القديم الخياط.
7: نحن النقدين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه؟ خاطرك.
2: قلت خاطرك.
7: اجيب المصريات. ايه لا ما عنف شرحي يا ست افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
6: ايه
7: وبيفضل معك
6: للمستقبل يا عطيك العمر الطويل الرب لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوك مثل بعضها الجوك اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه يلا باي باي بدك شيء من الخياطه
7: وصيلي على شروال مكشكش يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة
1: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم
8: مرحبا
1: مرحبتين اهلا وسهلا
8: شو عم تعمل ها
1: كيف شو عم بعمل اوضه مستاجره هون
8: مين مأجرك اياها
1: الخياطات اللي شو
8: وبقديش مأجرينك اياها
1: والله بوقت الحاضر سمحولي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها معك سند اجار فرجيني اياها تشوف
1: لك يا خيي عم بقول لك سمحولي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار اعطيني اياها تشوف هيك
1: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الأساسي مع البنات ممنوع يأجروا حدا معهم أبدا
1: طيب اسألوا للخياطات
8: طبعا بدي اسألوا شو فوضى الحكاية فوضى
1: الله لا يعطيك عافية خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك
2: ما الله عليك يا خزنعين ما أرشق صبيعك بشكل إبرة
3: وافقنا على حالنا يا جارتنا والإبرة بإيدنا عشرة عمر نحن وياها
2: ليش هو في أشرف من عشرتها هالإبرة كنجوى قليل ما عم تلبس ناس هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها
2: إيه خلي عنك حبيبتي خلي عنك أنا بفتح اهلا وسهلا بجارنا منصور شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار
8: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك يعطيكم العيشه
9: ايه زيدك عافيه عم منصور تفضل
8: لا شكرا مش مطول سؤال ورد جوابه
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك مين يعني شركتك بالملك
8: انتو انت واختي ليش في غيركم شريكي بالملك ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبدا أبدا طلعتوا عليها الشرط
9: مظبوط عم منصور بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار
8: لا أسمحيلي هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار
2: طيب داخلة وبنفرض مأجرينه إياها أجار شوفي يا شو صار
8: كتير يا ست الملحي أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحتهم للأوضة
2: وليش مضيقة لك كتير حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور
8: لا مضيقة علي كتير إيه ست الملحي مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة
2: لكش تحكي كل الناس مثل بعضها هاي
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة
8: إيه هك وإلا مضطر أقدم شكل عليكم أنتوا ساعتها ببقى بشوف
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت
3: ما بيقدر يطلع حدا بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول
2: بسيطة يا طانت بسيطة أنا عندي رأي إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار
3: حق معك ست أم الحين إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل
2: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوه من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين لهالاهميه الكبيره؟
2: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
3: تكرمه.
2: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
4: هي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
10: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
4: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
10: والله هلا اقولك يا درويش خلينا
9: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
4: ها هيدي وحده منهم خي ابو ملحم.
10: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
4: هي ما هي اللي خي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام الحين؟
10: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
10: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
10: مع السلامه.
4: الا
10: قبل ولك روح
4: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت الا لما كنت الا يا ابني لك روح كم معروف.
10: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
4: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت لقمه للتم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
10: وصلت اللقمة للتم؟
4: ايه.
10: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة؟ يا
4: لا لا ما بدي العوسة، العوسة بدي
11: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
4: نعم قول ما لقطع لنا حديثك كل النور.
11: وشي هيدا؟
10: روح عمك
11: المروي يا جاك.
10: شو؟
11: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
10: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
11: وبدي بيع كل شي بين ملوك وفصيل افر من هالبلاد وروح بلا رجعه يا رب.
10: كروك كروك كروك ليش كمان صوت؟
11: ليش شو بعدي بملكوا انا لهالبيت اخي ابو ملحم؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اذا واحد تالي يشاركهم بالملك.
10: تقصد هذا حسان مش هيك؟
11: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
10: ليش ما لك تشيله من الاوضه كمان صوت؟
11: كيف ليش حيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخد لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحقيت جنيبه.
4: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
11: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
10: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته مش كلمه بزعل منك.
11: أخ
4: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
10: الله يحفظك. كيفك يا حسان؟
4: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
11: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه هاو شو هالنصبات اللي حملوا؟
4: كم نصب التفاح وخوخ بدي انبلهم وانصبهم قدام الباب.
11: ما بسمح لك تنصب شي ابدا، الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
10: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
11: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
10: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
11: واذا من ضمن الاجار؟
10: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، عم مش عم يخربوا. روح يا حسان، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
4: الله يحفظك خيبه ملحم خاطركم.
11: ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
10: طول بالك.
11: خلص خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
4: طول بالك. تعرف اي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مسيوحة حتى تلكيهم؟
8: شو رأيك أنت التاني؟
4: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسبات معهم، أنت أبعهم واحرقهم.
8: تعرف
4: شو؟
8: زكي.
4: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ميرتي.
1: ألف بقيتها.
0: أنا وعدته للصبايا
1: إيه؟
0: بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلأ جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. صدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير لطف وذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
0: ايه
2: تفضل.
0: تشكري يا بنتي. الله معك ست ملك.
1: الله يحفظك. اهلي معلم حسان.
2: ورح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنن.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجيرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب مريتي.
0: خير ان شاء الله.
2: هاي البوستجي من زمان ما طال صوبنا.
3: الله مع الصبايا الحلوين.
2: أهلين.
1: أهلين.
3: مكتوب من صوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
3: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
4: أكيد. مين في إلا غيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كماجدة؟
4: ايه طال سافر من 10 سنين.
1: ايه
4: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
1: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
4: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
4: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبي
4: شفتي ليش بيعتوا بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلت يعني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدنيا وجوهه اعتابت ما بيقول.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
4: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
0: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
3: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: هي عدم مؤاخذه ولك معلوم حلوين، تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
3: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله
3: بخاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا
2: الله
1: وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شي مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا
2: ناطره. الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: حط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركض وش بدي؟ عمر بركة مي قدام البيت حتى أبقى سزريعة مني. بس المشكلة إنه ما عندي عدة أفعالي.
0: معلكش أنا بعيرك عدي من عندي. بس بدي أسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن نعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، أنا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا أخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض عجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي، انا بكره بسيادتك.
1: حق اطمني، ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول احنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنهم ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحالهم.
0: ايه صحيح،
2: بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ الميدان الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك، منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه
1: عايش وترتاحي
2: يكره البنات كتير، وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملح النعوم؟
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك اضرب، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي، شايت صار بخليك معلم حسان.
2: يا ستي ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابه وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
1: خلص.
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصدق بنت. وهديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لا شو بده عيش؟
0: قولتك
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى؟ تا يتداوىك ابو ملحي مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيا الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق، صحيح ست ملحي هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خي ابو ملحي؟
0: شرب فنجان قهوة لنقول.
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر.
0: قلت لك بكرة الصبح بروح تساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف؟ إن شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و...
0: معلكيش، معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: بس ستيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خلاصري وهلو ما
0: جاء. لا مش راح اقول اخ ولا اخ.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك احلى.
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
3: اه ماشي، شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها؟ هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيده.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العاده.
4: ايه يلا حويلي ورا حويلي، وحضرتكم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجر.
3: هلا يا زلمه انت ايه؟ ليه بلا ذوق بالمره؟ ايه ليه؟
5: كيف؟ انا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق، انت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مره فكرت تجيب لي شي مكتوب الي؟ ايه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك اياه هون.
3: لك اذا كان هني بلا ذوق انت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني يلي عم يبعثوا لي مكتيب؟
5: لك روح يا ما قالش ليك اليوم.
3: الله يخليك كلمه الله يخليك، بس لك ايدك كلمه، خليني اقول لك كلمه. ايه الله يخليك
5: قول له هالكلمه. يلا
3: هلا انت ما طالع لحد نجوى الخياطه فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقول لها لنجوى او لاختها يكتبوا لي مكتوب وجيب لي اياه انت معها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني عم يا غم. لو بشرفك. ايه انت هيدا له حق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق يصير هيدا بوسطجي. هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضه؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني، مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم، بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزناينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى ابقى زريعة منها.
2: ايه يا عمي، البيت بيتك والجناينة جنينتك، وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته، خلي يكون بعلمك إني رح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش رح خليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا، بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر في أنا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدها تأجروا لغيره.
2: آخ ما هي الغلطة الكبيرة، إني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ أنا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان، انتبه لك.
1: طيب أنت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه.
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي، انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
3: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحم رجال حقاوي؟
3: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحم
3: تفضل
1: تمنا هالبيت، شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري؟
3: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحم، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكلة فايت ظاهر على الأوضة ينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
3: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا؟ شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويهوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين؟ خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
3: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 ألف ليرة.
2: بحياة الله
3: ما يعني.
2: يا حبيبي لا والله مخمن، وعليك الدليل
3: ممنون.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها، انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
3: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
3: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف. بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة. بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
3: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرته
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
2: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: وين هو هزبون؟ مين هو؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطلع صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300 ألف ما بيسوى.
0: 300 ألف؟ شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير هيك.
0: وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك إعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما أنا عم بنفعك دايما رايح جاي عندك. أعطيني فنجان قهوة على حساب هلأ يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك، روح عني روح.
0: إيه كلكم ضدي كلكم ضدي. أنا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم منيح هيك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حبيبك
0: حسان. بدك يا عمي شو بيك لك يومين جاي؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدور عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا خلوه.
0: حلو حضرت جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هيدا، لو ما ساكنين فيه انتو هالمنحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حاكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني. يا رب بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400 ألف.
0: يا خيي ب 400 ألف بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان باسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسأله
0: روح جيب لي فنجان قهوة حجي بقى حالي.
1: ايه حاضر هي فنجان قهوة، بس اذا انت باسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. وطير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك يا عم
4: سلم الف دقيقة.
2: يسلموا دقيقتي
3: دقيقتي. الحمد لله يا عم ابو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وجاب انت يا عم ملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هون بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقدة بين عينيك ولا وشو في بالدنيا؟ نص ال 1500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست ملحم اخ لايكي. لا لح افرد وشي ولا لح انبسط الا ما تم بيعة هالبيت. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شرة؟ وينو
2: الشرة؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هيد شيك ب 400 ألف، بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي انت جاي تلخنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هالشيك حصلني.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو
2: صاحب شرب ضخمة؟
1: ما تندهشوا ما تندهشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجية كانت تجي باسم خالكم، انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
2: صحيح؟
3: شو؟
2: عم اقول انا
3: ما في شيء بالنص.
2: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجأة كتير سارة.
4: المفاجأة
3: والله انا مش عارف كيف بدي اقول، هي تضحي منك، هي مفاجأة.
1: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
4: طيب ليش انت بهالغنى كله، وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
1: راح قلك ليش يا ست الملحم.
4: ليش؟
1: حتى كفر عن ذنوبي، ذنوب سابقه قديمه وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنه. سيد ابو ملحم بتذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
3: بتذكرها منيح القصه.
4: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
1: لا يا ست الملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
3: انت
1: نجوى وماجده بناتي انا يا سيد ابو
4: ملحم.
1: بناتي انا نجوى وماجده.
2: نحن نحن بناتك؟
1: ايه نعم. ايه يا ماجدة وايه يا نجوى، انتو بناتي مسكيني امكم. بقيت اتحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني، انا كرهتكم انتو حبيتوني، انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
2: بابا بابا
1: بابا
2: بابا
1: بابا,
2: بابا.
1: اخيرا قد سمعت هالكلمه الحلوه من تمكم.
4: وانت شو بيك ساكت؟ يلا اوش حاطهم الروض.
3: والله يا ست الملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئه راح اقدر اشحت حدا، الهيئه هن اللي راح يشحتوني.
1: تفضل يا ابني.
3: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

Aman. Aman. Şu rakiyek bedenli. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

أصدقه بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن،

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم، كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: انتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حاليا على الإنترنت.

ودي يا

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: شعرك مواويل عالخصر انهمر

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر.

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاة بقدمة بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب متجلى.

0: عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلمه بالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فضي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حزن عشتيها، ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها، ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها، بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها، حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها، ومع كل تايب عاها الأرض زاير، ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق، البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق، وصخور هالبستان تتحلى عليها، ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى، يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مركاس الموت خيفان، لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وإنت الركن والأساس. بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عابدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: جنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: إلا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: سر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت جملة الأرض تصدعت لبيوت وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع على حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: ماذا علمك حب؟
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري أحسده كل الغجريات،
2: حبيبي،
3: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
4: علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

سهرة الجمعة مميزة لأنه رح نختمها بمسرحية من اختيارنا.

Thank you.

0: الله الله الله الله الو الو نزل السرور. نعم سرور سرور ولا كرور. ايه رور لحظة استاذ بركات. تفضل المخابرة لك.
1: من
0: طالبينك من الكباريه؟

0: الو الو، ايوه، هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا تبخسني الجاكيت، مجعلك شوي. مور ليش في شيء؟ اضراب. مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. اي خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف؟ يا ايسر، مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويدو هيك. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب. مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين.
1: محتكر، قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العالي. يا ناس، 110 ليرات بس بالشهر.
1: محتكر، قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زوجي. عم تتعبني الدو، شو قصتك انت؟ دو
1: محتكر، قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحه. طب الا ما نتعذب وننزل. والست تحيات الرقاصه نفس الشيء. يا تينو، اطلع بلغها للست تحيات انه الليله هز ما فيش. البلد كلها مهزوزة.
2: انه الليلة سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
2: ايه عال عال، اصلا معلمة الست عبلة عامل الليلة سهرة عشرف خطيب بنتها يا حوج اليوم، وعامل عشا حسابها لكل الزبونات.
0: بحياة الله.
2: ايه والله.
0: ايه عال عال، لانه الفلافل منيحة بس مش عطول. شو عامل لنا اكل الليلة يا تينا؟
2: جايب لكم فلافل.
3: الله الله
2: الله. ومسأل انتو بقين هون، لا اذا عرفت الست عبلة بدها تصير فرحتها قده.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما اجملها يا ايسر. ده انا معرفش اظبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي. والله
3: الله الله. يا سلام يا سلام.
0: حضر لنا نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر، سيزر، بدك تلحنه قبل الليلة.
3: راح تضل تنظم له وانا لحن له يا اخ، لحتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود ويعزف له شي معزوفه على راسي وراسك.
0: منال له المعطر، مش شايفه كيف مصبر
3: يا سيدي؟ بلا ما ينزل بكفي، اذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا.
0: اولك
3: معقول كثير، انا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نقعد هون على كل حال. قوم.
4: اني وأديب أديب.
5: شو فيه؟
4: بس ساعة معك زلمة.
5: ويا حي الساعة معك زلمة.
4: بالله شوف لي إياها معي إذا صارت
5: وحدة إلا ربع.
0: نزل السرور. يا جمعنا، يا
3: جمعنا
0: جمعنا يعني. يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جمعنا، الفضل لل
3: مرحوم.
0: الله الله يرحمه.
3: يا عم يا عم يا عم يا عم يا روح يا عم.
6: شو يا زلمه، كرنيك ايه؟ في شيء عم تطالع الكاميرا وطالع؟
7: ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات.
6: هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
2: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش باسبور، تعرف شو طلع صورة؟
2: شو؟
6: شباب طبقت فوقي مي.
4: حاجتك افيش مي الا بالمظاهرات.
6: هيك انا بقول، انا في عندي ابن اخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
2: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور. يا منسينا،
3: يا عيني
0: منسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو، تعال شوف مظاهرة مبين من نقطة.
2: لك شايفين مظاهرات كتير من بعيد كله مثل بعض.
5: شو في؟ في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو هالمظاهرات؟ عشو هالمظاهرات يابا؟
2: الجريدة بين ايديك انت شو قريتها؟
5: خي انا بقرا الا صفحة الوفيات تشوف مين صار رايح لاصحابنا.
0: بالزيف شو بدك فيه، هذا ماله باصحابه؟ هذا بيقرا صفحة الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى ولا لا.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
2: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي، الله بركي بيجي رش علينا، عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولة هاي، انت لك من لطعس.
6: لا استاذ رؤوف، استاذ رؤوف شوف يا استاذ رؤوف، شوف استاذ رؤوف، شوف بكره بتشوف.
3: هيتك شاغل منيح يا استاذ.

0: الله الله الله يا روحي.
1: شعب جبان ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد. كان لازم يكفوا مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
2: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك. الشعب معطر، شو بده يعمل؟
1: ما هو لأنه معطر أقوى شيء التعتير. ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكى عنا بالفصل الثالث. التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتو حاملين أخطر سلاح بإيديكن، التعتير.
2: ولكن ليه ماشي الحال؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ماشي الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. انتو راضيين عن وضعكن؟ شيء
3: عم يحتكروننا،
1: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
3: والله والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
1: عفاك عفاك، وانا كمان انا اول واحد بمشي وراه، وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم وهنيئا لكم وهنيئا لكم، كل الصامتين امام الظلم. فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كثير اليوم.
3: يعطيك العافيه، يعطيك.
1: فلا بد لكم من يوم في تزورون، فلا بد لكم من يوم في تزورون تزورون تزورون. بالاذن كتابي لازم يخلص باسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن بالإذن.
4: أستاذ رؤوف.
1: نعم.
4: ليلى حضرتك معزومة على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
1: سهرة سهرة سهرة. يقول إذا بلا أنا شو إذا بلا فارجوها. أيها خطيبة،
4: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة. جاك
1: جاك. أنا ما بيعجبني. ميع ميع.
4: والله أنا ويش بيتي لك، حضرتك معزوم.
1: بجرب إشي إذا خلصت بيجي. بيجي بيجي يا تينو. I am coming.
5: coming. تعالنا تجي والله.
2: وحاجتك أنت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلأ أنت يا طرطوع بدك تدخل بالثورة؟ ولي انت تحت بالكباريه صبيعك شقشق ومن عزف الادوار والبشارف، ومش مسترجي الطالب 5 ليرات زودي وبدك تعمل ثوره؟
3: انا هلا ساكت بس عم صمد لهم اياهم. فكري صور فرد مره.
2: انا فكري احزر. شوف فكري، انا فكري ضلت صمد لهم اياهم يا ايسر. احسن ضلك صمد لهم من هلا تطفطس يا ايسر، لانه انا كمان صمدت لك اياهم كمان. ايه ثورة؟ قالوا لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو انت احسن من الشعب؟
3: ده انا عايز اغير الشعب ده.
2: شو؟ ايه قوم غير هالبنطلون قبلهم. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب؟ للشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده.
6: الثورة ايش؟
2: دخلك؟ ايش بيصير لك او اذن؟ ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر، وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعيشه، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
3: كتر خير الله اللي هيك مش أضرب.
2: هيك من
4: الأرض. ولك منيح اللي الشعب المعطر مساري على العرض.
2: نزل السرور. آه يا مسلين.
3: الله جميل.
4: لا عبد الكريم أهلا أهلا شو يا بقى شو فيهم فيه؟
1: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض البنت سوسن بقى جيب لي هون معي.
4: يطلعوا لعندها يحيب ثلاثة.
1: يلا.
2: إلا يا با.
1: آه.
2: بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة.
1: ولا يمكن بعد فيه معي ويحتشف لك.
4: يا دخيلك يا دخيلك.
2: انت عارف هودي شو بيردوا سقعة. بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنزل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. لك لاحظ السقف كيف مغيم هلا بعد شوي يمكن شتي كمان لك.
1: يا هودي اخر مناشير صممتهم جديد وصلولي اليوم من مطبعة الجلد المكافحة. هدي اذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخذهم معه ويرميهم هونيك حيث تسكن حفرته من اهم المحتكرين الامبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي حذر حذر. يا ايها معك شي احمر شي بلوزة حمراء؟
6: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن بس بيضة.
1: ولك لا خلي البيضة لحمامات السلام ايها البائع الخمول المسالم المستجدف المستسلم. احمر احمر ثورة للثورة.
7: شو بقول خواجة؟
2: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
8: معي 30 صيفية خير. صيفية كله صيفية صيفية
2: الصيفية
8: صيفية كله ايوه مناش غيرك
2: من الوحيد
4: مناش
8: غيرك
9: نزل السرور وين بحياتك؟
4: هون
9: هون.
10: عم تسمعوا راديو كوكبة.
9: هون المطرح كله يعني؟
4: نعم.
9: شوفه
4: نزل السرور
9: هون وفوق
4: خي هون وفوق وهونيك وهون ونعم وتفضل وامور.
9: لا لانه بدنا نعرف يعني.
4: لنزل السرور هون وفوق.
9: طب عيني
4: طب عيني
9: بشرفي بشرفي انا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمي سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله.
4: لا لا لا مين بيتك علي
9: بعتني قاعده بالدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب الفتيح. تحت اول وين
4: الشارع يا خي الله
9: عرفت وين وين؟
4: ترى تحت بأول الشارع يا عم شتيخ.
9: وين؟
4: بأول ما تجي لعندي على الوتيل أول ما طلعت الشارع عايدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة ترى بيعمل فتيح جوا منها.
9: شو بقول؟
7: ببعتك لعندي.
9: عجبا مارق بالصدفة، أنا مارق بنفس الخبرية عم خبرك إياها هي، مارق أنا وإلا بعيط لي. هوب
7: ليش وبلا ما تنام؟
9: شو جاي يعمل؟
7: لايك بتنام مع
11: هلا حطه مع التليان
7: تاني تذكرتك تشوفات.
9: خليها هون هيدي. بدنا نرجع فكها يعني. زكريا أيدا زكريا ثم تطلع غلط أيدا زكريا.
7: خلاص فهمنا. شو هيا اسم الأم؟ شو
9: فرجي انت شو
7: سوشي يا خي انا ما فيش لي واحد عمله كلمه عارفه اسمه واسم بيه واسم امه واسم اخته شو بيعمل شو بيشغل بتشرعني شو شو اسم امك
9: زكريا
7: شو بتشتغل
9: بلعب بالسبق
7: تلعب بالسبق بس
9: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني رح افوت يا زلمه يعني هالشغله ما بعرف انا كيف
7: بيعرف شو اللي جابك لهون
9: انا يا خويجة من شي يومين زمان خنقت أنا ومرتي ودشرتها خيي بقى إيش بدي شو بدي من شغلة وبما أنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني أنا خنقتها بس هي شحطتني يا خيي سوري عقلي الله لا شو بدي خبرك يا خيي شو إلشو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشتين على الطرقات لك لك ملا حجي وقال شو رهن لك كل صغطة
12: تيلعب بالسبق
9: هاي مين هاي أختها أنا شو قلت لها أختها
12: يا عيني عليك وعلى السبق
9: تلأمنت عليها
7: لأيمة إنه أنت لكين يا أخي هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقه بس هي شحطتك المهم انك جيت واقف عندي هون بكل واحد بدك تحجز اوضه عندي بالاوتيل لو كيف ضارب حسابك تدفع
9: شو خص هيك كيف لخبطتهم بعضهم
7: وياك
9: الك الا ما كل نهار سبت الساعه 5:30 حاسبك عن كل الجمعة
7: سبت 5:30
9: 5:30
7: ليه
9: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس وظالم جاي أول. وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي.
7: حلو كتير.
9: عيني عظالم.
7: وإذا ما أجا ظالم
9: تجي جربوعة.
7: رأيته يجرب عراتك شاء الله يبر برا وليه؟
9: كلمة
7: برا. برا برا شو؟ كلمة ولا؟ كلمة عملك برا برا برا برا برا.
9: شو عم بلعب معك؟ أنا عم بقول لك شغلات مضمونة 100%. هجم يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها بك. سألني ليه؟ ليه؟ فيستيفال طارقين وقبري بالعضل اجت بالشلش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
7: تعال برا ليه؟ برا شو؟
9: شو في برا؟ شو في برا؟ أنا مقدر أجي بصورتي على التذكرة. هاي التذكرة لك والله صبات. ولادي ولادي مش عم بيجي يشوفن. لك والله صبات. الله بيشرفي مش بوجهك. لك والله صبات. رجع رجع رجع رجع رجع خلاص رجع.
7: تعال يا زكريا تعال يا خي تعال مديري يا الله.
9: ما بديش امضي.
7: ولك تعال مديري تنامك يا زلمة. شارف مديري
9: اعطيني ماستر.
7: ماستر كيف خي شبيك من هون شبيك اتركوا هيدا برومن. لا هولي قاعد دفتر عن خارتي
9: ما زبط
7: بهان خلاص بيقدر ده شو هاي المصر
9: لا لك يا جبار
7: افتح لي الشنطة ده شو
9: في شي في شي
7: هلا بنشوف
9: هات نشوف
7: شو
9: هذا فستان العرس تبع مرتي سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف
7: ليه بقى؟
9: أأمن خي هيك ما بتعرف شي ساعة عم يخطر لها تتجوز بغيرتك كيف؟
7: لا بس ضربه موفق
9: حط له لطيف
7: ولك الله يساعدك عقلتك لو أنت رح فيك تهديها لمرتك أنت الله أعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك هير إذا مش مبلش من زمان يا غشيم حاني تبرجيك على الأوضة الحاني بيقدي مرته ايه طب دي بقى لعدي بالحاني خي الله ألو اعطيني اياها سرايا 217 كلها ايه
9: ألو مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل كيفك يا خليل؟ لك خليل سوريا مبيني من عندك؟ تندهل صوت الله لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت اصفر ايه له نبريف هذا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيط له عجل عيط له عيط له عيط له بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيط له خلاص خليل عيط له يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله
13: يقصف عنده. تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف.
7: الو تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك.
13: مين خليل؟ كيفك خليل؟ فين يا الله؟ الو يا واطية يا واطية. الو ايه الو يا الو يا بنت الالولة يا
7: شو شو ما بخصك ما عم بحكي ما بخصك لحد ولادك يقلع عليك وليهم ما في واحد بيشبهني بقى شو انت شايفتي لابنك شكيب مطلع فيه منيح شي مره لشكيب انا امبارح لانتبهت له كان واقف حد المجلة مثل الصهريج راسه بس بس شو شو كنت عم بقول لك عايفيني منها شو كنت عم بقول لك انا شو كنت عم بقول لك
13: يا واطية
7: يا بعدين ليكي دومت شو عم يعمل عنا دومت ايه دومت شايف صهريج تبعه من هون شو عم يعمل عم بيعبي الخزان ليش قصته هالخزان كيف لقوله حل هالخزان حل تحلك انت وياه تحلك تحلك مسبع جديدة حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك معير هذا يا اختي بيو لدومة معايره مش حالة غريب يعني ما بدو يركب له حنفية وين ما صار جاي 10 مرات تركب هالحنفية ركبوا قروني وما ركبت الحنفية وين هاش حنفيات بقى روني روني روني تبعي شريف هو عنده قرون كمان شو دخلني فيه الله يرضى عليك كل واحد مسؤول عن قرونه لا الله يلعنك ويلعنه انا شركة المي كلها ما بتعجبني كل الاساطير اللي مدينا غلط غلط بغلط ما احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط ايه وموقف لي صهريج المي كله قدام بيتي طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران خليه يطلع الصيت علينا وعليهم ما ما قال لي عن الفاتوره خليه مش وقت هلا وعم نحكي عن الفاتوره خلي دومت تحسبه لايك انا معش خلي دومت تحسب خليل انت حسب دومت بعد حسابك عندي
13: واطي حياتك واطي صيتك واطي حياتك واطي قلناها حياتي من جديد حياتك واطي صيتك واطي منطقك واطي اسمك واطي جوزك واطي

بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان. بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات اللي دايما بيرقص الشعب.

0: ماشي الحال
1: ماشي الحال خير
2: كلمة ألف ماشي
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال
2: ماشي الحال
3: ماشي الحال
2: يا والله ماشي
1: يا والله
2: يا والله ماشي الحال
3: حاله بماشي
2: قلت ايه وانقلت لا بده يمشي
3: ماشي

0: وقت بلغتك كم شخص دون؟ كم واحد ولا؟ كم واحد؟
1: 13
0: قم لا ما فاد فتح له كل الوقت بدي اياهم كلهم.

0: الغزال.
1: افتحتوا ليه؟
2: كيفكم انتم؟
3: ليه كيف غلظوا لي؟
2: كيفكم انتم؟ قال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس أنا اسمي عباس. شوف أنا اسمعوني منيح لسمعوني منيح.
1: مولي
2: هلا الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلا لعبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من أوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن إيه هلا، وبالآخر من فجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثوره؟
1: ثوره ايه ثوره؟
2: شوفنا بالثوره لازم حدا يبلش، وهالحدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شيء تنكون الحدا. انا عباس اخوت اثنين البنات عم ببيعوا عليك عطرات، ودموعن بللوا ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
1: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
2: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
1: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
2: لأنه أصحابه صغار.
1: بدنا نخلص من هذا الصغار وكبار. بارح من عبكرة فردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس. قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الأضراب. إيه كده عم نحرضون؟
2: إيه بدنا نحرضون؟
1: كيف بدنا نبلش الثورة إذا ما حرضناهم؟ طردونا.
2: هلا أنتوا سمعتوا يلي قلنا لكم إياه. هي عيشي هاي، قولوا لي تشوف. بدل امرأة ألف رقعة بلاها أحسن، عمرها ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الإخوة نحن وياكم، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطاق
1: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
2: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكم، أنا بعرف، أنا جاي ريحكم.
1: لو إلكم بيوت ما كنتوا نزلتوا هون. نحن إذا قصدناكن صدناكن لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يا اخطفوا نفسكن واسكتوا عطول، يا ما تخلوا حدا غيركن يحكي. بدنا تجي الثورة، وين بدنا تروح؟ منا منا وفينا.
2: قد ما استفسروها لا ترجع تجري.
4: سينا طيب، هاي اشكال ثورة ها؟
2: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
5: قلنا نعمل ثورة؟ كو يا جماعة سينا لك من الله. ايه سيزروف انا قد احكي لك كلمة.
6: الآن ثورة انا اقول تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
2: فسك موزك من قلب دكان.
4: سينا وحيادك، نحن ما بيطلع بينا نبلش بثورة لأنه كل واحد فينا بيتعلي.
2: أنا شو فرقة معي؟ نضرب أنت وياهم. وين دفتر الأسامي؟
4: هذا الأسفل.
1: أبو الصبر أبو الصبر أبو الصبر
0: على عزيمك
1: بس
0: هذا أجنبي سيدي
1: بس خلاص
0: يا محمد بس
1: سيدي أبي أروس بس يا
0: أروسني قبل أروسني
1: أنا خلاص
2: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه رقم صحيح إنه كلكم ضرر للمجتمع بس مش لازم تموتوا كيف ما كان في ناس إلها الأولية وراح تترعموا هالأساس وليه وليه أنا مش طايق حالي كيف طايقين حالكن بركات الملك
0: حاضر
1: حاضر
0: ولك شو بيت انا بركات انا بركات سيدنا معي هذا الحمار
2: قرب الهون لك قرب الهون راس ايسر كتكوفكا
1: حاضر
2: حضرتك الحمار
1: نعم
2: ايسر وبركات ملحن ومطرب واحد واثنان
1: ليش سيدنا
2: انتو افيون المجتمع انتو الشعب معطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره عم بتشاغبوا على الثورة كتير واحد اتنين
1: ليش سيدنا ليش انا واحد
2: لانك انت اللي بتلحن له يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني
1: اعوذ بالله سيدنا عم بغني لقى الفقرة عليز العزوري لحنه لحنان
2: لك بعده هيك
0: هيدا اجرام شو هالحكي
2: شو قلت
1: انا سيدنا هيدا بركات
0: ليه
2: شو قلت انت
0: انا ما قلت انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت, أنا قلت. أنا قلت شو هال يا كرام؟
2: لا
0: شو هال عالغرام؟
2: لا
0: والله حرام سيدنا حضرتك بتعلق على شغلات صغيرة بلا تعرف
2: خلاص بما إنك ما رح تقول بما إنك مطرب وهم لحن مش رح أنطر رح بكرة حتى أقتلكن بدي تلحنولي نشيد الثورة جديد معكن من هلأ للساعة 3:30 يا بتسلمون النشيد يا بسلم أرواحكم شو فهمنا
1: فهمنا والله فهمنا
2: تحيات القلاوز
7: حاضر
2: قولي حاضرة وليه هتعملي حالك رجال انت الرقم 3 رقاصة رقوف صغير
6: أنا حاضر إذن أنا موجود
2: مفكر؟
6: نعم
2: بشو بتفكر أنت؟
6: أنا بفكر بالمستقبل الثوري بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي بفكر, بفكر, بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات
2: نبات
6: علم النبات
2: فكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لك لأنه كل اللي عديته حكي وأنا ما بحب الحكي زكريا الكل كل شو هاي كل اللي قرب لعندي اشوف لك قرب لعندي
1: انا خبر اشوف
2: الكل اللي
1: كلكلي
2: الكل اللي
1: الكلكلي
2: لا وضح الكل اللي
1: قول كيك
2: كيك
1: كيكلك
2: كيكلك الكل اللي
1: كلك لك لك
2: لك اسمك
1: لك لك
2: لك لك لك
1: لك
2: لك لك لك لك لك
1: لك
2: لك لك لك لك لك لك لك وراي
1: وراي
2: لك لك لك لك لك شو بتشتغل
1: لك
2: لك شو بتشتغل
1: زبطت
2: لك شو بتشتغل لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك روبرتو تلياني راح بعطيكم خمسة ستة، انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا. خمسة ستة
7: انت خمسة
8: انا خمسة. ليش انا خمسة؟ سيدنا حطوا انه خمسة، سيدنا هو خمسة وانا ستة، لانه سيدنا هو غريب، انا ابن بلد هون. بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه، ما بيفهم عربي، لانه
2: انت بتفهم عربي.
8: انا ايه انا بفهم عربي. لازم
2: انت يا ابن البلد بتفهم عربي خمسة وهو غريب ما بيفهم عربي ستة.
7: على لشو الشريعة من الخمسة حد الستة؟ بل من هدتن حد بعدكن، من هدتن قدام بعدكن هيك ومش لكم فترة الشميع هيك.
8: ايه اذا هيك
7: ايه اذا هيك ايه
9: خمسة
7: حد الستة، انت ليه على الخمسة؟ بقتل
2: قطعه وحد الستة
7: بتبع زيتك. رجع
2: علينا يا عيني، ترجع علينا. فضي
7: فكرك من هالناحية. انا
2: فضيت يا بولي وفقلان على
7: انبسطوا يا بطلب. يلا بضحك انت منه شو بها؟ قربوا علينا. شو قربوا علينا؟
8: ابعدوا عنه. ليه قرب يا اختي؟
7: قربوا شوفي فرح لكلكم. هيا شو اللي معانا؟ وجع اللي
2: شو اسمك انت؟
10: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: شو اسمها يا؟
11: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبة.
2: انت شو اسمك يا امور؟
11: جاك.
2: جاك
7: جاك جاك ضبوا لك ضبوا لك
2: لك يا سوسن ما تخفي، ما في شي بفزع، راح اعطيك اخر رقم 13 ومسيو جاك 7. لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم. حتى ارجع لمحلك
8: عينك تشوف جاك بالسهره من هون لهون لهون لهون. كانوا الرحله من شفته هون. وين وجاك
2: يا حوليك جاك؟
7: انزل لتحت. شو فتحت لي زلمة عاد ايه اتحرك
2: يلا كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب. مين كارنيك؟ وينو كارنيك؟
12: شو هيدا بابا؟
7: وليه شو مالك مأمور عنك حتى عن فوق؟ هاي زل هولي
12: في نايمين بابا.
7: وليه زل تحت؟ وين في نايمين؟ زل تحت
12: دخيل
7: حرق دخيل
2: كارنيك
12: لايبا
2: تماني.
12: ليش تماني؟ كيف تماني مع مين؟
2: وليه تماني؟
12: اوكي تماني
2: عديب الرئيس
7: عيب دايما رأي انا حوالي عديب.
2: إذا عين وقع قالوا له رقمه 9 و10 صار للمارد. مين صار للمارد؟
8: أنا سيدنا كتر خيرك على الرقم.
2: مين بعد ما ترقم؟
13: سيدنا سيدنا بعد في أنا والست عبلة صاحبة الأوتيل هون.
2: تاخد أنت الرقم 11 والست عبلة الرقم 12. انتم مفضلين علينا، جمعتونا كل الجبنة في فردوتيل. هودي شوية دولاميت جبتلكن ياهن معي من البيت، مش حرزنين بس بمشوا الحال شوي على الباب وعلى الازاز. احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلا لعبكرة. نحنا مش فاضين نضل نريبكن، نحنا بدنا نطلع نرتاح ع بكره عنا شغل. وهودي مظبطين تحفه على فتحه باب زاز صغير عوضناكم البركه. هد يا فهد علون على الزاز.
14: لا لا لا يفعوا
7: يرفعوا
14: يرفعوا
7: شوفي نحن شو جايين نعملها.
2: هيدي اللايحه يا بتصير لايحه 15 مواطن، نحنا وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض. يا ابو تصير ليح الضحايا الثوره الشرفة اللي جنالهن الشرف هن يفتتحوا الثوره. معكن خمس ساعات، يا ثوره يا موت. انا طالع ارتاح قبل الثوره وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد، شوف عمنا. بس أنا اسمي عباس، شوف عمنا. ناين ملقط لي فيها، شوف عمنا. بدي اخلع لك ايه هالنيع. ولاد نحن قدامك، ايه ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه. اديب اديب ادبيك اديب. نحن مش طالبين شيء، عاملنا باعمارنا بس. قول يا شباب انتو كلاب، بس قول يا شباب، لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني. ها لا شوف عمنا، جيب المجوز يا عبود، شوف عمنا. عملوه شو اخدت له من وقته، شوف عمنا.
1: والله انا فهمت كل شيء الا هالشوف عمنا. ادمنوا لقيم نطر تشافنا فهمنا، ورجع سالنا شوف عمنا. هيدا تخطيط معنوي. لا لا لا، هيدا تخطيط معنوي.
0: سمود ولا ايسر؟ سمود. بدي اشوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس. بدي روح للستة ونص، بدي اشوف شو بده يعمل، بدي اشوف كم مره بقى بدي اقولها شوف عمنا.
1: يا اخي إيه؟ انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي، وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا. صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد. خلاص انا هويت وانتهيت.
0: ايه وشو يعني؟
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي، مش معود لحن الحان نوويه. هيدا جو هيدا.
0: لو خيي شو بقول جو انه لك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو؟ يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين منصير نحنا؟
1: وين
0: بالجو فوق منيح الجو، فيك تلحن فوق؟
1: فوق كل حادث له حديث.
0: يا حبيبي يا ايسر، في شغلي لازم تعرفها حضرتك، كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف. هذا الموسيقار الكبير مثلا، هذا موسيقار معروف، وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته. يلا لو ايسر جرب انت.
1: هيدا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سامع فيه انا، هيدا مات بيو مش هو. هاو كبار السير العملية ما فهمين انا، يعني انا بري لحن وموت سوا يا اخي، ما بيصير هيدا، لازم حدا يلحن حدا يموت.
0: يا عمي يا عمي، نشيد الثورة بيعمل لك اسم، بيخلدك يا ايسر. انت عارف النشيد ومدى تأثيره النفساوي على الشعوب؟ يمكن يعملوك ايد يا ايسر. ايد جلس يا ايسر، دخول على التاريخ يا ايسر. انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربية مكشوفة عم تحيي الجماهير؟ يا خيس روح عن شلاحن، اقتبس عن شلاحن، هيدي اليوم مش ممنوعة. بعدين انت حشتك معك، عم تلحن تحت حيل الطوارئ، عم تلحن بحق الألغام.
1: أنا أسرق لحن؟
0: شو؟
1: أنا أسرق لحن؟
0: شو صار؟
1: مجنون أنت؟ سمعتي وين بتروح فيها؟
0: لك لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليك.
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق، مش أحسن ما ينزل على ورقة نعوي؟ يخرب بيتك، هدي هالعود خلصني ده أشوف. يلا
1: بتريد تفهمني شوي؟
0: سمعته.
1: بتريد؟ هلا أفترض نحن لحنا هذا النشيد، صارت الساعة 3:30، سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا. صارت الساعة 6:30، افتتحوا التيرو.
0: تيرو؟
1: أنا أول حمامة وحضرتك التاني، دوبلي حمام. مزبوط هالشي ولا مش مزبوط؟
0: مزبوط.
1: بدغيلك يا بركات، دغيلك قتلني وخلصني تبرجيني هالكلب، إنه بعرف توفى واحدة مش ربحان جميلكم.
0: ربك رحيم يا أيسر، والرب بياخد الجميع.
1: يا ريت الرب بياخدنا، يا ريت الرب بياخدنا، ما انا جاي على اساس الرب بياخدنا، بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته، بده ياخدنا هو، ياخدنا يشتري لنا كعك.
0: روق يا ايسر روق.
1: خلاص انا ملحد ملحد، انا صرت امن بعباس وفهد. لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا ايسر.
1: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم؟ بركي بينفكوا معك.
0: يفك رقبتك ان شاء الله يا ايسر، انا بدي فكهم.
1: لا لا بس هيئتهم هينين هينين
0: هينين.
1: شوف شوف شوف هالشريط كيف ظاهر من الرزمه، بيتهيأ لي انه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي، بيمشي الحال.
0: بيمشي الحال
1: بشرفي. قوم شوفهم
0: بشرفي بلا ما اشوفهم، انا بامن لك. تعا ضب له ورق والعود حتى نمشي. يلا
1: يلا
0: يلا عفاك. ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت، انا ناطرك. يلا
1: انا يلا ناطرك،
0: انا ناطرك،
1: انا ناطرك. انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا كنت فكن.
0: فاذا ما صار شيء، بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله، ما راح فينا نفكن، لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسم.
1: شو يعني؟
0: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا، بيفقعوا بنظهر، بنظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعوا هو.

0: عيني إيا
1: إيا
0: إيا. شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
2: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة.
3: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
2: يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيد أي نشيد حيلة لحنا للكل يا شباب. واحد إلك وواحد إلو، وأنت ما كنتش مصيعة واحد كمان؟ وأنتوا شو عملتوا؟
4: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
0: الجو وسخ جدا ملوث.
5: ما علينا، مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
6: فهد وعباس ياهو نايم بأوضتي، عجب أوضتي، وطينو عم بيعمل لنا شاي.
7: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
0: انا رأيي أعطيته وموقفي واضح.
1: شو؟
0: قلت وأكرر ان الثورة لا ترتجل بشكل من الأشكال. الثورة تخطيط، فحزب، فجريدة حزب، فإعداد للرأي العام، فتهيئ، فاقتحام، فالوصول.
2: فراحت علينا يا شباب، فشوفوا شو بدكم تعملوا، فبوف، فآخ، فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول عالثورة وتفول تأجد قاعدي بحضنك الثورة. يا خيي غنجل هالثورة، هزلها بركي بتغفى تشتشى. ضليتك تحكي عن التعتير، اهم شيء التعتير، شو اسمها هيدي، ايديولوجية التعتير. هلا اجاك التعتير، تعطروا لحقك.
4: يلا هيدا ادارنا.
8: ولك روحوا كلكم جبنا، افيش واحد فيكم رجال، اجا رقمكم مثل المعزة، افيش واحد منكم طلع صوته. معزة على القليلة معه وتمعي عشو اللي بدين في عليكم. انا بنت وهودي انا مره وهودي اختي يا عصرين. نحن كلنا عصرين، انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زباله مش اكتر. زباله، عرفتوا شو زباله؟
4: يسلم تمك يا مدموزيل. يا انتو شباب، انتو الحياه قدامكم ونحن الحياة ورانا. انتوا اللي فيكم تعملوا ثورة مش نحنا. نحنا الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز. ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين انتوا توقفوا لها تتخلوها تقعد لأنها عاجزة. انتوا اللي فيكم توقفوا، وقفوا بقى، ردوا. ليش ما بتردوا؟
8: زبالة.
4: ايه، ولازم يكنسوك على هالأرض.
9: على كل حال يا عم، انت وياها للمدموزيل والأطبيس تبع الدولة.
7: زبالة.
9: من بعد ما تحطونا بالزبالة بدنا نحكيكم كلتان. في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا؟ مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتقرقر عن الثورة، ما يكن لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمي صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟
2: خليه
9: استحي على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقول لك ايه، يعني من محبتي الك يخرب بيتك شو بدي انا. استحي على كبرك. نحن رجال.
4: بين عليكم.
9: مش ضروري بين. نحن رجال ولا؟ ولا؟ منيح الولا.
2: معلوم.
9: خلينا على الولا بكفي مش هلا.
2: ولا؟ وليه ليه عم تعبولي راسي؟ وليه انتو بتعرفوني؟ وليه انا ما الي صاحب؟ وليه
9: يا ويلي ما بيعود راسه يحمله؟
2: وليه انا بكره حالي؟ وليه
9: راسه يا شباب؟
2: وليه انا اكل حصان؟ وليه
9: انا معصرني
2: فيش؟ هلا انت معصرني فيش؟
9: انا
2: ايه
6: داخلك سعدنا يا الله داخلك سعدنا نحن كل اتكلنا عليك يمكن لانه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك شوف يمكن نحن اختينا معك بس مره هالمره نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين
8: قليل اللي عملوا فيكم قليل اللي عملوا فيكم كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع وانت يا ابو ثوره كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع
0: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي ما بتحضري أفكارك قبل ما تحكي أنت بتعرف شي عن الثورة؟ بتعرف شي عن المراحل التحضيرية؟ أنت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدلية المادية ذي ديالكتك؟
8: أنا بعرف أنه في رجال وفي مرة بهالدنيا أبعرف شو هالشي وأنت مش رجال فشوف شو بدك تعمل
0: أنت معك الرقم ثلاثة وكلنا بنعرف مينك أنت فكفي عن الثرثرة يا تحيات
8: يا كيف قادر حامله هالراس عمل لحيلك ثورة يخرب بيتك لا ثورة طلع منك ولا طلع منك غير شي ولا روحت عمرك دعان ملايين لوراس وكاتب وشو طير بالدنيا ماشي
0: بعرف لانه انا قد تخطيت جيلي واوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي هناك فقط تبرز قيمة الحقيقية يا تحيات انا يمكن مش رجال بس انت مرة زيادة عن اللزوم انت مرة ومكترة
8: انت ماشي ما بعرف عشو محترمينك ولو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك ولك روح
6: يا الله استاذ بركات شوف هذا الصورة تبع عائلة بابا
5: العائلة؟
6: ايه هذا انا ومرته قبل ما بجوز بابا هذا الصورة صار له 31 سنة
5: هيدا؟ شو هيدا؟
6: هيدا مرته لا لا لا هيدا مرته هيدا الصورة بذكرني يوم راحت عند أهله قلت بدي بجوز شو بابا كانت صغيرة شو 15 سنة يعني راحت وتعرفت انه لا أهله ما بدها صرت بدها تنتهر جبت ديمول بابا
5: مني
6: أنا
5: انت جبت ديمول ايه
6: ايه
5: ليك كيفك انت
6: الحمد لله اخ بابا شو كان شغلات له هذاك الايام بده بنتحر ديمول ديديتي نفتالين الله كان في اخلاص بابا شوف هذا ابني اول
5: الاول بشو
6: بالبيت
5: وابنك الثاني وينه
6: بالبيت
5: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرني
6: شوف هذا صورة اخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا واقف انا حده بعد ما بجوز تعرف اخت تبع مرته شو قالت وقت انا جوزت اخته قالت فعلك يا كرنيك كان بيحبني بابا شوف تفوه كيف ما ينعوجه شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا
10: سينيور عيونه بير فافور انا كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور يا تقبرني انت شو بو هذا
0: بده يعرف شو صار بعده مش فاهم
10: يا عيني لك وين بعده ما بيصير
11: ما بير فافوري نو كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور
10: روبرتو
11: كي كوزا
10: روبرتو
11: مي كي كوزا
10: يا الله مرتديلا طلياني من عندكم هيك
11: ليك
10: هيدي بتفقع طش نحن منصير بازيلا
11: ما كفي
10: بازيلا
11: ما كفي
10: ورز بازيلا ورز
11: ما كفي
10: يخني
11: ما بيركي توتو لديناميتا بيركي
10: ديناميتا عم بغنجها ديناميتا ديناميتيتا
12: بدو يعرف ليش بيركي يعني ليش
6: بيركي روبرتو لا ثورة الثورة سي ثورة
0: ريفولوسيوني
13: rivoluzione.
6: Aiwa.
11: Perché la rivoluzione, signor? Perché? Perché?
9: Barakat عم بحكي معك.
5: انا ما بعرف ايطالياني يا اخي.
11: ما سينيوري فالو كابيري كي دافو اندار فيا دوماني.
9: عجعت عجعت يا شباب عجعت منيح.
11: ايكو بيركي ما سينيور فالو كابيري كي دافو اندار فيا دوماني.
9: بحياة الله.
11: يا جاري سينيور.
9: بشرفة.
11: دوماني. دوماني ماتينو
9: سينيور. عجبك
11: شو عم بيقول؟ شو عم بيقول؟
9: شو بعرف؟
5: يا اخي وعم يكون عم بيقول شي ها؟ بس حرام بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة. شو بدك؟
0: زكريا زكريا زكريا زكريا حكيني كلمتين
9: بالإذنون
0: فهموا كلمتين لروبرتو قل له فاتشيستي إمبتشيلي إمبتشيلي يعني بيفقع بيفقع
9: نيحة
0: فيليو فيليو دي بوتانا
9: شو بوتانا؟
0: بوتانا يعني عباس بوتانا يعني عباس
9: شوف كيف شيستي
0: امبتشيلي
9: روبرتو تعال اسمع هلا نعم
0: فاتشيستي فاتشيستي
9: الله وكيلك يعني
0: امبتشيله امبتشيله
11: لفتيله
0: لفتيله وتحميله
9: هوني تحميل عباس هوني ليه هالعمليه كلها
0: فيليو دي بوتانا
11: ايو فيلو دي بوتانا
0: كريتينو
11: بكا بكا بكا
0: يلعن ابوكا
4: انت دائما بتهون الامور خي معقول نخلص طمنا
9: اول مره مش عم تلم معي شغله ضايقه كثير يا ثوره يا موت اذا جينا تنفكر بالثوره بنلاقي انه الشغله بدها
5: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي وما بدنا نعمل ثورة شو بقول شغلة حلوة شغلة
12: يا خيي ما بدنا نعمل ثورة
11: أنا شو بركات
0: أنا معي رابور من الحكيم بيقول لأول يعمل ثورة بدك ضر حالي يعني كيف
11: ضر حالك
0: لا كيف شو
11: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بيطلع قولوا له هيك شغلة واضحة يا أخويا شو بكون
0: شو يا أخويا
11: راحت علينا
9: يا أخوان يعني انقطع يا اخوان الامل
14: رح نتقوص كلنا سوسن رح بتفل
15: رح بتفل
14: ايه فلل عباس
15: ليش
11: المهم يفل من هون سوسن كم يوم بتخلصي امك بتخلصي جاك بتخلصينا
12: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها انا ضحيه حبها لاخر نفس
4: بعد جهل ان شاء الله يا ابني
12: بعده عني وليه انا بحبها
0: واه يا صبي من هالغيبوبه واه
5: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلش ب 14 قتين
12: انا بدي موت فيديها ايه بدي موت فيديها
9: ايه بس يا اخ انت بدك تموت في ذاها انت عم تلفي. نحن هون باردون متموزيل صوصن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي، يعني مش مستعدين ابدا نموت في ذا حدا، فهموا لي اياه، مش مستعدين ابدا نموت في ذا الثورة.
13: ساعة ثلاثة ونص
9: بترجاك عم بحكي مع حبيب بس انت عم تطعني. وين ما وصلنا اديب؟ الصورة الصورة. هي عباس بدي احكي ما دام صارت الاشي هيك بدي احكي. لا بدي احكي. هلا اديب ضدك. اديب ضدك، اديب ضدك، انت مش عارف بس هاي الحياة. اديب ضدك وضدنا وضد الثورة وضد المكان. صار لنا ثلاث ساعات مع اديب. ما كانوا بيجي يا أديب الثورة يا خي يا أبا متيس أديب متيس أديب. بدي أسأل قدامك هلا أنا شو خي أديب شو رأي شو ردك على الشغلة؟ تفضل شو احكي. ما رح يحكي أبا حبيتك تعرف بس تفضل.
15: تفضل أنت.
9: لوين؟
15: لان
9: لوين لوين عشلي شوي
15: لعندي لفوق عالدرج وليه تطلع قدامك؟
9: ليه؟ شو بك جنات؟
15: نازل ايه؟
9: عدنا خوتك يعني من هون باين اقوى من هون
15: باين اقوى. اطلع
9: ليه شوفك من هون؟
15: اطلع اقوى. جماعة الساعة 3:30 تفضلوا.
8: غنوا له حيلا نشيد.
2: مش حافظين ولا واحد.
8: ولو النشيد الوطني.
2: ما هذا اللي مش حافظين.
15: جايين الصواري يودعوكن قبل ما يستشهدوا.
16: سيدنا
15: بتحبوا تقولوا لهم شيء؟
9: اه اه بترجاك
16: بترجاك. سيدنا سيدنا
15: شوفي
9: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا تتطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك.
15: شوفي
9: شغلة مهمة كتير سيدنا.
15: عمالك علان يا فهد.
16: مش معقول.
15: شوفي.
9: سيدنا سيدنا سيدنا فاضل نقول له واحنا حضرتك.
15: يا فهد طيلع عليهم كلهم الفوق. خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحة منيح واللي بيتحرك اوصل الحرك مثل الاخوة. نحن وياهم مش بيناتنا ساعة او ساعتين. هاي نكتي ولاد حكوا. شوفي
9: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة.
15: انا مش ناطرهم بدي اعترفوا.
9: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا عم بقول لك سيدنا.
15: شو بدك تقول
9: سيدنا؟ انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت.
15: انا اللي قلت له.
9: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات دموعهم بللوا ازاز كل السيارات، صبي صغير مات
17: وبي رح يموت ومستقبل أسود وتشرد يعني يعني يعني يعني يعني, يعني, يعني يمكن تأثير شغل بيتكم. تقولي له
18: شغل بيتنا إيه قبل ما أخذته الطريق؟
17: حال حضرتك على هالأساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشات رقد بتوقع جريمة الفقر مش مطرح؟ فكرت بالثورة؟
18: الثورة إيه؟
17: وكنت مقتنع كمان أن الثورة هي الحل الوحيد.
18: إيه ما في غير حل، هيدا قدر مش راضي يبقى حيض.
17: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين، بس كان في حل قبل الثورة أنا بعرف. بس حل كانت توقف تحت أحلامكم أنتوا الفقراء.
18: شو هو؟
17: سيدنا أنت ما كنت تتصور أنه معقول بيوم من الأيام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش أهلك وتفرش البيت. يمكن كنت تتصور تحلم، بس كنت رجع تخزي الأحلام وتمشي لا يوم مع الترالي تبقى حايط. حملت حيلك وجيت لهون.
18: لا شو تحلم الواحد، ما اللي فوق ما بينزلوا لهون، بدنا نحن نطلع نركبهم من فوق.
17: مزبوط مزبوط سيدنا مزبوط، بس الحب يركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق.
18: كيف يعني؟
17: سوسن سيدنا سوسن.
18: شو بقى سوسن؟
17: ساعة اللي شفتك سيدنا
18: ايه
17: تخرسنيت وما عرفت تعرف تحكي.
18: وليه؟ ما كلكم تخرسنتوا.
17: ايه بعرف سيدنا بعرف، بس هي غير شيء. نحن خاف هي غير شيء.
18: ليش؟
3: تستمعون إلى راديو كوكبة.
17: حب سيدنا.
18: بتحبني إلي؟
17: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوت، بس إمه وقفت معه كتير شريف. قلت لها إذا بتحبيها بنت تجوزي، تعرف بنتها الوحيدة وحاطة مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها. وإذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة. الست عبلة يا أخ، عندها سبع نزولي غير هيدا، عندها ست علي المصاري ست. مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن. وسوسن بتحبك سيدنا. عم تبكي لأنه حبتك بلحظة وعرفت أنه بعد شوي رح تتركها وتموت.
18: هيك عم بصير وأنا مش عارف؟
17: سيدنا إذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة. بالثورة الغلة بتقسموها الثوار، هون أنت وحدك الغلة كلها لك. لك شو بتقلي؟ شعبك والباقيين هالناس المعترين. بعرف ويمكن كنت بك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم، بس أمن حالك قبل، أمن أهلك، جوز تعبات واستقر. بعدين إذا شي ليلة أنت وعير على التلفزيون فقت شوي على شعبك، قوم عود بلش خطط للثورة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: سيدنا من بعد أمرك نحن ملغينا الثورة، نحن أجلناها، ورح يعمل الأستاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشي، نحن ملغينا، نحن أجلنا.
2: هنا راديو كوكبة.
3: أنت معود دايما تصمصر بثورات من هالنوع.
1: شعب يا سيدنا الحب، أنت كمان حبك.
3: شوف عنا.

أيها الناس، يسرني أن أخف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل.

0: بعد اليوم، عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك، يشهد عليها الثوار الراحلون، الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد، أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العناد لهم، أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة، زميل جبران، لا تحبسوا أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي، لا تحبسوا أولادكم في البيت ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتدوهم، دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد، أناشيد لا شيء غير الأناشيد، فبهذا فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. عشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا.

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشاعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ايه ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا درا، طلع الموسم يا ابو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص اول جل دخنا يا شيخ دخنا. وله
1: ليه
0: ليه عرنوس الدرا اذا شميته بتضلك مسطل على ثلاث ايام. بعدك بتقلي شعب بيحب الدرا وارض ما بتعطي الا درا، لو بدك تحرقها درا. بشار هذا زكريا اكل عرنوس امبارح عشيه بعده مطروح. واعين كان فيك توعي.
2: شو بدك بالحكي، هيدا الدرا صار من تراثنا.
0: الله على تراثنا. الله تراثنا ضخم يا زلمي، شو قصتك انت؟ عين المي، طير الشادي، زقزق العصفور،
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله على شلح الزنبق. الله ليش كت في الوادي من شو بيشكت قبرنا؟ وهيهات يا ابو الزلو ومن طاقة العرزال.
2: الله الله، قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة، قليل شو صار مكسر فيها جرار على العين. يا عين
0: بيقلها شو لقيني على العين، هو بفكره انه شو رايقة على العين، منظر رومانكيتي كتير عين. قد ما صار في ناس معارين يلتقوا على العين صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة. الدلعونة نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة؟ واحد عم يدقع على السكسيفون.
1: ليكو هذا المعطر قلو جمعة فشخ رايح جاي رايح جاي. يا عمي حدا قلو شي كلمة روقه.
3: طول بالك يا سيدنا، شو صاير بالدنيا؟ المسألة هونة بتهون
1: يا استاذ. عدلك شي شوي حش حايث، بكرة بترجع المدام. وين بدها تروح؟ منا فهيمة وراشدة على نفسها.
4: وليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافة كم يوم. قل وينها؟ بدي اعرف وينها. بس انتو شو هممكم؟ دي كان لازم تكون مرت اليوم. بس روقوا اخرتكم كلكم عن يدي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق.
0: روق يا استاذ. اه يا شقي يا ايسر.

0: سوسن
1: عبيس عبيس
0: عبيس وين عبيس؟ شو عبيس؟
2: عبيس شو؟
1: عبيس زهقنا لهون
3: لهون
1: اخذ الانام بلون نزيل
3: ولي
1: كهربا
3: ولي كهربا.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: سألك سؤال على الإعلانات ده. دومت زحلي يا دومت. دومت زكريا تينو تعال شوف الكنبيه يا تينو.
2: ما كله راحوا. كيف المدام منيحة؟
1: بس والإخلاص بس. بدي شوف لوين راحوا. خليك هون.
3: انا هون اذا بدك شي. انا هون. وين راحوا لك بالضروش هذو منظرة
1: يا بينوس.
4: انه فكرك فلا ها؟ والله لازم فل. عيطها مشيت سارة بلاي خليني فل. قول انا معود فل وخليني
1: فل. عم بقول لك فل.
4: ولو مش عارف تمضى على سلامي هالقد فعني شي كاف. لا فعني شي كيف بركي بيذكروا التاريخ. ما بتعرف هذا الكف. يمكن يعملوا له عيد وتذكار. ابيش غيره لانه انا بعرف تاريخنا. انا ناظر كف من غيمه.

نحن يا خواجة فهد تاريخنا مثل باينا وين هو باينا شو عملتوا لنا بباينا باينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوها بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت وقاعد ولدي جبلون لعب من الصورة معك شليرة وقاعد تلغي صورات كمان

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت انت انت انت غير شيء، انت انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفاهد، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لاولادي، اعطيني واحد لاولادي، رشاش واحد، ثوره واحده. انت بتعرف اذا اولادي اخذوهم شو بيعملوا؟ انت ما بتعرفهم لاولادي. ولو ولو يا استاذ فهد، ولو ولو يا فهد، ولو فهد فهد، بدي اقول لك فهد فهد.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kawkaba.
2: أنتم دوكا أكنت سمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando Radio Kawkaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kawkaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kawkaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين ما كان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: Yes.
1: دخلت جنة عدن لقيت شجرة حور

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: لما شفت عشقت لحقت وما بعرف مدري من وين، كانت جاي ومحلاي وعم تطمع.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: كلمة يا أمي وصوت يا بي يا بي يا بي.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة

0: المنوعات الغنائية تسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن،

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة